وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.

يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي،

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النحل.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله اللطيف، اللطيف الذي يحمل أعظم معنيين: لطيف قد علم الخفايا والخبايا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولطيف يحسن لعباده من حيث لا يحتسبون. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. لطف الله بيوسف عليه السلام، فكان إلقاؤه بالجب حماية له من القتل، وكان الرق حماية له من التيهان في الصحراء، وكان السجن حماية له من المعصية والفاحشة، حتى تعرف في السجن على رجل يوصله للملك عن طريق تأويله لرؤيا الملك، فكانت هذه من ألطاف الله له، حتى تولى خزائن الأرض. ثم اجتمع شمل أسرته، فقال الله على لسان يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. لطف الله بهدايتنا من الظلمات إلى النور، ولطف الله برحمته بنا وتوبته عنا، ولطف الله بإكرامه لنا بالأعمال الصالحات وبمواسم الخيرات، ولطفه سبحانه بعطائه لنا من الأموال والأزواج والأولاد والأرزاق. لطف الله بأن يبتلينا كأن يحرمنا ما شاء لحكمة يعلمها نحن لا نعلمها، وهو اللطيف الخبير.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ

0: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النمل. دخل.
2: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.
3: آيات الأحكام.

0: آيات الأحكام
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر.
اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثر.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عنوان هذه الحلقة تعريف الأمثال. المثل أسلوب بياني بليغ يعبر عن خلجات النفس وكوامن الحس، ويبرز المعقول في صورة محسوسة، ويكشف عن الحقائق التي يدق فهمها. والمثل على إيجازه يحمل من المعاني الرائعة ما لا تسعه المجلدات الضخمة، ويحمل في طياته من المرامي والمقاصد ما يجعله مرجعا يرجع الناس إليه. ومن هنا كان المثل من أهم أساليب التربية في مختلف العصور، فهو خلاصة تجارب الحكماء والبلغاء، يسجل تاريخ الأمم بأخبارهم التي تعبر عن آلامهم وآمالهم، ويدل على خبايا نفوسهم وظروف بيئتهم. والمثل كما هو معروف مرآة تعكس ميول الإنسان في ماضيه وحاضره ومستقبله، وهو يدلنا على ما يتميز به كل عصر قيل فيه من حكمة وتجربة وعلم ومعرفة. ومن هنا حفل الناس بأمثالهم وتناقلوها فيما بينهم جيلا بعد جيل، واهتم العلماء بجمعها من بطون الكتب. هذا في الأمثال السائرة والعامة بين الناس. فما هو الظن بأمثال القرآن الكريم؟ أما أمثال القرآن الكريم فهي في الذروة العليا في جميع ما تقدم ذكره من الفوائد العامة، لأن القرآن العظيم كتاب هداية ومنهج حياة، يجد فيه من آمن به واتبعه كل ما يحتاج إليه من مقومات التقدم والبناء والإصلاح الخلقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد تعددت أغراض المثل في القرآن الكريم حتى جلت عن الحصر وعزت عن الإحصاء والعد، ولكنها ترجع في جملتها إلى مقصد واحد، وهو دعوة الناس جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. فأمثال القرآن غنية بما فيها من إنذار وتبشير، ووعظ وتذكير، وترغيب وترهيب، ووعد ووعيد، إلى غير ذلك من المقاصد السامية التي تدفع الإنسان دفعا إلى إقامة الدين الذي هو ينبوع الفضائل كلها. والعلماء نظروا في أسلوب المثل بوجه عام، وأسلوب المثل في القرآن بوجه خاص، وبيّنوا الفرق الشاسع بين الأسلوبين، وذكروا أنه لا موازنة بينهما البتة، فكلام الله تعالى أعلى وأجل، لأنه كلام حق وصدق، ومن أصدق من الله قيلا. واللغويون والأدباء والبلغاء لهم تعريفات للمثل أطالوا فيها. وفي هذه الحلقة سأعرض على وجه الإيجاز تعريف المثل في اللغة وذكر كلام العلماء، ثم أبين الضابط في تعريف المثل في القرآن. فأقول وبالله التوفيق: الأمثال جمع مثل بفتح الميم والثاء، وهو في الأصل بمعنى النظير. والمثل والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه لفظا ومعنى. وذكر ابن فارس في مقاييس اللغة أن الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا أي نظيره. وقال الفيروزبادي في البصائر: المثل والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه لفظا ومعنى، والجمع أمثال. وقد يستعمل المثل بكسر الميم عبارة عن المشابه لغيره في معنى من المعاني، أي معنى كان، وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة. وعرفه الراغب الأصفهاني في المفردات فقال: والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبين أحدهما الآخر ويصوره. انتهى كلامه. وهذا التعريف يا أيها الإخوة المستمعون، هذا التعريف للمثل من حيث معانيه اللغوية، أما أمثال القرآن فلا يستقيم حملها على المعنى اللغوي الذي هو الشبه والنظير، كما لا يستقيم حملها على ما يذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثال، إذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشبه مضربها بموردها، كذلك لا يستقيم حملها على الأمثال عند علماء البيان. ولذلك كان الضابط الدقيق والأليق في تعريف المثل في القرآن أنها إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس تكسبه روعة وجمالا، سواء أكانت تشبيها أو قولا مرسلا. قال ابن القيم في أمثال القرآن: هي تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعنى المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. ثم ساق لذلك أمثلة، وسيأتي الكلام عليها في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله. وأما الفرق بين المثل بفتح الميم والمثل بكسر الميم، من العلماء من لم يفرق بينهما، كما فعل ابن منظور في اللسان، حيث لم يفرق بين المثل بالكسر والمثل بالفتح، بل جعلهما بمعنى واحد. ومنهم من فرق بينهما كما فعل فخر الدين الرازي، وهذا الفرق على أن المثل بالكسر بمعنى الشبه، والمفتوح بمعنى الوصف. وسيأتي زيادة بيان لمعنى المثل في القرآن وتعريفه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. والله أسأل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ويجعلنا من أتباعه وأنصاره، كما أسأله جل ذكره أن يزيد بلادنا أمنا واستقرارا واجتماعا وأتلافا، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا وفي كل بقعة من بلادنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر بث إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أشرف بأن يكون ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: نستهل هذه الحلقة بسؤال من أخينا المستمع طارق من السعودية، يقول: أحسن الله إليكم، أعرف أهمية التجويد في القرآن الكريم، ولكن بعض الناس

0: التجويد معروف له قواعده ومصطلحاته، فعليه أن يتلقاه عن أهل العلم المعنيين بتجويد القرآن. نعم.
1: أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما هي السنن الرواتب وكم عددها، وهل ورد فيها حديث صحيح؟
0: نعم، ورد فيها حديث صحيح، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان بعد صلاة الفجر، هي آكدها. الفجر هي آكدها، ركعتان قبل الفجر. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، سائل يقول: نرى كثير من المصلين يتقدم أو يتأخر ولا يهتم بتسوية الصف في الصلاة، فما حكم ذلك؟
0: لا يجوز له ذلك، يجب أن يلاحظ الصف ويعدلوه ويتراص فيه ولا يترك فيه فرجا للشيطان كما في الحديث، فعليهم أن يتقاربوا وأن يسدوا الفرج وأن يعدلوا الصفوف. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم، ما توجيهكم لمن يتمخط ويتنخم في منديل بصوت عالي في المسجد مما يثير اشمئزاز المصلين، وهل تتأذى الملائكة من ذلك، مع العلم أنه يستطيع أن يمسح أنفه بدون أن يصدر صوتا قبيحا حتى يخرج من المسجد؟
0: نعم، لا يسيء إلى المسجد ولا إلى المصلين، وإنما يحسن الأدب في المسجد ومع المصلين وإخوانه، ولا يفعل فعلا أو يعمل عملا يتقزز منه الناس. نعم.
1: وهل تتأذى من ذلك الملائكة؟
0: نعم، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، بعض المصلين مضطر للصلاة على كرسي ويضعه في مكان سجود الذي خلفه في الصف مما يؤذي الغير، ولو قدم الكرسي لأصبح متقدما هو عن الصف، فما الحل في هذه الحال؟
0: يتخذ كرسيا صغيرا، لا يأخذ مكانا واسعا يضايق المصلين، يتخذ كرسيا صغيرا على قدر حاجته فقط. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، نوره الحقباني من الرياض تقول: أعمل في مجال يمر علي فيه أسماء بعض المقيمين من بعض الدول العربية، ومنها مثلا اسم عبد النبي أو عبد الرسول وما أشبهها، وأعلم أن التعبيد لغير الله لا يجوز شرعا، السؤال: هل يجوز النطق بمثل هذه الأسماء أثناء العمل في المعاملات الخاصة بهم؟
0: لا يجوز النطق بتعبيد لغير الله عز وجل، وإنما يعبدهم لله، يقول: يا عبد الله، ولو لم يكن اسمه عبد الله، لأن هذه صفة المسلم، يقول: يا عبد الله افعل كذا، أعطني كذا، إلى آخره، تخاطبون بهذا. نعم.
1: ولو أضاف لفظ الجلالة عبد رب الرسول؟
0: لا داعي لهذا، يقول: يا عبد الله، يكفي. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع أبو عبد الرحمن يقول: ما المقصود بقوله تعالى في تفسير آية من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؟
0: نعم، المراد بذلك خروج المرأة من العدة، إذا كانت في عدة من زوج طلقها فلا يجوز للزوج الثاني أن يعقد النكاح عليها قبل أن تنتهي عدتها، هذا معنى قوله حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنتهي عدتها من الزوج المطلق لها قبله. نعم.
1: سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، المستمع عزوز يقول: هل صحيح أن أجر صلاة النافلة أي سنن الرواتب للرجال مثل أجر الفريضة في المسجد، وأنها في البيت أفضل؟
0: النافلة الراتبة التي قبل الفريضة كونه يؤديها في البيت أفضل، وإذا أداها في المسجد فلا بأس بذلك.
1: وهل أجرها مثل أجر الفريضة؟
0: لا، هو أجرها مثل أجر الفريضة.

0: أجر الفريضة أعظم وأتم. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. محمد علي حسن من مدينة عرعر يقول: زوجتي لديها مال صدقة من مالها الخاص، وأخوها الكبير متوفى ولم يحج حجة الإسلام، وتريد أن توكل أحدا يحج بدلا عنه بمقابل نفقته، وابني الكبير يريد أن يحج، فاقترحت عليها أن تحج هي معه لأخيها وتأخذ المصاريف التي ستدفعها للحملة والتصريح والمواصلات من فلوس الصدقة التي تملكها، وستدفع منها، فهل اقتراح هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟
0: إذا كان المراد بالصدقة الزكاة فلا، الزكاة تخرجها في المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآية. أما الصدقة المطلقة فإنها أيضا تخرجها في المحتاجين وتحج من غيرها، من غير الصدقة. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا سؤال من ريما المحيميد تقول: الأساور والسلاسل التي بها صور لدب أو صور أخرى هل يجوز لبسها؟ وأيضا هل يجوز الصلاة بها؟
0: لا يجوز لبسها وفيها صور، تذهب إلى من يزيل هذه الصور ويمسحها. نعم.
1: أحسن الله إليكم أيضا هذا سؤال ورد من المستمعة ريهام العبد السلام تقول: هل كبد وقلب وكلاوي وشحم الحاشي من الإبل تنقض الوضوء مثل لحمه؟ وهل هناك كمية معينة تنقض الوضوء من لحمه؟
0: هذه ما يطلق عليها لحم، هذه يطلق عليها كلية، كبد، ما تسمى لحما، وإن كانت هي من نوع اللحم لكنها لها أسماء خاصة. وأما اللحم فالمراد به ما تعرف عليه الناس أنه لحم وأنه ينقض الوضوء إلى آخره. نعم.
1: وهل تنقض الوضوء هذه بما عدا اللحم؟
0: هذه يقولون أنها لا تسمى لحما فلا تنقض الوضوء، ولكن هذا فيه نظر. نعم.
1: نعم. وهل هناك كمية محددة لنقض الوضوء من لحم الإبل؟
0: ليس هناك كمية محددة، من أكل لحم الإبل ولو كان يسيرا فإنه ينقض الوضوء. نعم.
1: وهل مرق لحم الإبل ينقض الوضوء؟
0: لا.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، السؤال التالي ورد من منى من الرياض تقول: إذا كان لدي شك في الطهارة بحيث أنني غير متأكدة من الانتهاء من الحيض، هل أصوم وأصلي؟
0: إذا انقطع الدم بأن تضع قطنة في المخرج، فإذا لم يظهر عليها أثر فإنه قد انتهى حيضها، تختبر نفسها بوضع قطنة بيضاء في المخرج، فإذا ظهر عليها لون الدم فإنها لم ينتهي الحيض عنها. نعم.
1: أحسن الله إليكم مستمعي الكرام، هنا انتصف وقت هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيفنا سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، مجيبا على أسئلة المستمعين. سماحة الشيخ صالح، الجوهرة بنت عبد العزيز لها سؤالان تقول: أسأل معالي الشيخ حفظه الله عن مقدار نصاب الزكاة في النقد بالريال السعودي.
0: 56 ريال بالريال السعودي، هذا مقدار نصاب الفضة. نعم.
1: أيضا لأختنا الجوهرة بنت عبد العزيز بقي سؤال تقول: ما حكم استخدام عاملة منزلية غير مسلمة وقد أصبحت ظاهرة في بعض المجتمعات وقد تترك مع الأطفال إذا كانت الأم موظفة، وما في هذا من خطورة على النشء؟
0: كما ذكرت أن هذا فيه خطورة على النشء، أنها تلقنهم أو تعودهم عادات سيئة ليست من عادات الإسلام، فلا يستخدم في البيوت إلا مسلمات. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، سائل من اليمن يقول: في الدول التي فيها كوارث أو حروب أو لاجئين، ما حكم أكل الغذاء الذي تقدمه المنظمات من الدقيق والزيت والعدس وأيضا بعض الأموال التي تقدم على شكل مساعدات؟
0: إذا كان مخصصا لناس معينين من الفقراء فإنه يدفع إليهم ولا يؤكل، لأن هذا بخس لحق المحتاجين. نعم.
1: أحسن الله إليكم، سائل لم يذكر اسمه يقول: من قال لزوجته أنت لست في ذمتي وتراجع وكفر كفارة اليمين، ما الحكم في ذلك مع العلم أن زوجته حامل؟
0: عليه أن يراجع القاضي عنده في البلد ويسأله عما يترتب على كلامه هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، سائلة من اليمن تقول: بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، من لديها 40 أو 50 من الغنم هل تزكيها، وكم نصاب الزكاة في الغنم؟
0: نصاب الزكاة في الغنم 40 شاة، في كل 40 شاة شاة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، بقي لها سؤال آخر تقول: أحيانا يوجد في بيتها نمل صغار، هل إذا قتلتهن عليها إثم؟
0: إذا كان هذا النمل يؤذيها فإنها تدفعه بما يدفع ضرره عنها ولو بقتله. نعم.
1: أحسن الله إليكم، المستمع أبو ناصر أرسل بهذا السؤال يقول فيه: هل يجوز حمل المصحف في الصلاة الفريضة للإمام والمنفرد، لأن لدينا إمام مسجد كثيرا ما يستعين بالمصحف وخاصة في صلاة الفجر والعشاء، وهل أنكر عليه؟
0: هذا لا يصلح إماما، يقرأ من قصار السور ومما يحفظ ولا يحمل المصحف. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، المستمع حسام مصري مقيم بالقصيم له سؤالان، يقول في أولهما: نويت العمرة وأحرمت وما استطعت الذهاب، فماذا علي؟
0: إذا أحرمت بالعمرة فيجب أن تؤديها، فإذا أحصرت ولم تستطع الذهاب فإنك تتحلل ويكون عليك فدية، فدية التحلل. قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فيذبح هديا ويتحلل في مكانه الذي أحصر فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، السؤال الثاني لأخينا حسام مصري مقيم بالقصيم يقول: لو دخلت مع الجماعة في الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية أو الرباعية والإمام في التشهد الأخير، هل هو الأول بالنسبة لي، وهل أقرأ التشهد كاملا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم النصف الأول فقط؟
0: أنت تتابع الإمام، إذا كنت خلف إمام فإنك تتابعه. نعم.
1: وهل يكون أدرك في آخر الصلاة؟
0: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، وما يأتي به بعد الإمام فهو آخرها. نعم.
1: ويقول: هل أتورك مع الإمام أم أتورك في نهاية صلاتي أنا؟
0: التشهد الأول تفترش، وفي التشهد الأخير تتورك. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع الدكتور أحمد عثمان الشبراوي يقول في سؤاله: نفع الله بكم وجزاكم خير الجزاء، ما حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لظروفهم الصحية أو المالية؟
0: إذا كان بعضهم محتاجا والآخر مستغنيا فإنك تعطي المحتاج ولا تعطي المستغني عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم، أبو عمر من مصر يقول: ماتت امرأة وليس لديها أولاد وتركت مبلغا من المال، ولديها إخوة وأخوات من أب، ومنهم من مات ولديه أولاد، من يحق له الميراث؟
0: هذه يراجع في المحكمة، تراجع المحكمة الشرعية في ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم، أحد المستمعين يقول: ما حكم الأبراج؟
0: هذا اعتقاد فاسد ولا يجوز. نعم.
1: وهل يجوز ادعاء معرفة صفات الأشخاص من خلال معرفة تاريخ ميلاده؟
0: لا، هذا تكهن ولا يجوز. نعم.
1: أحسن الله إليكم، أبو عبد الله يقول: بعت منزلي وتم الاتفاق أن يتم الدفع بعد سنة، وقبل السنة وصلني المبلغ وتبقى منه 30,000 ريال لم تسدد من 3 سنوات، هل يجب علي إخراج الزكاة عن المبلغ الذي استلمته قبل أن تتم السنة وعن المبلغ الذي لم يسدد منذ 3 سنوات؟ أرجو منكم التوضيح جزاكم الله خيرا.
0: تخرج الزكاة عما في يدك، عما في يدك، وأما الدين الذي لك على الناس فإذا قبضته فإنك تزكيه عما مضى. نعم.
1: وما في يده إذا استلمه قبل الحول؟
0: إذا تم الحول يزكيه.
1: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، مستمع رمز لاسمه بصاد ألف ميم يقول: أسأل معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبارك فيه ونفع به وبعلمه الإسلام والمسلمين، أنا تزوجت امرأة وأعطيتها 10,000 ريال مهر مقبوض، وكتبت لها 5,000 ريال مؤخر، وفي حال الطلاق بعد الدخول أريد أن أعفيها ما استلمته عملا بالآية ولا تنسوا الفضل بينكم، هل المؤخر يلزمني منه شيء؟ يعني باختصار كم يكون حقها الشرعي في هذا المبلغ؟
0: مبلغ كاملا، مؤخر تدفعه لها كاملا إلا إذا سمحت لك به أو بشيء منه. نعم.
1: أحسن الله إليكم، مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب، أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: عبد الله ابن شويش الشويش. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: أركان عقد النكاح. للنكاح أركان خمسة، وهي: 1. الصيغة، وهي الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج، كقوله: تزوجت أو نكحت. 2. الزوج، ويشترط فيه الشروط التالية: أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها، أن يكون الزوج معينا، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم، لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج. أن يكون الزوج حلالا، أي ليس محرما بحج أو عمرة. 3. الزوجة، ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية: خلوها من موانع النكاح، أن تكون الزوجة معينة، ألا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة. 4. الولي، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكرا أم ثيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه. 5. الشاهدان، والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان في صحيحه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزيمة. وعن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى. والإقعاء أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كما يقع الكلب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حتى يفرغ منها، وإياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة، رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه، رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة ولفظه: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرك الحصى. وعن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي صالح مولى طلحة رضي الله عنه قال: كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى ذو قرابتها شاب ذو جمة فقام يصلي، فلما أراد أن يسجد نفخ، فقالت: لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام لنا أسود: يا رباح، ترب وجهك. رواه ابن حبان في صحيحه. ورواه الترمذي من رواية ميمون أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح، ترب وجهك. وعن أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبزار، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. ورجاله رجال الصحيح. قال الترمذي: وقد روي عن أنس أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: آية وعظة.

الإخلاص صفة من صفات المؤمنين، ومنزلة من منازل المقربين، وهو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل أجمعين. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في إخلاصهم لله رب العالمين. يقول الأعمش رحمه الله: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في مصحف، فاستأذن عليه رجل فخبأ المصحف، فقلت له: لماذا؟ قال: لأن هذا دخل علي مرارا وأنا أقرأ، فلا أريده أن يقول في نفسه: هذا يختم كل يوم. وقال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه شيء. فهلا أصلحنا سرائرنا وأخلصنا في أقوالنا وأفعالنا؟ آية وعظة.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. مرحبا بفضيلة الشيخ.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من الرياض من المستمع عين عين حاء، يقول عن دخول المرأة وزوجها الحمام وكل منهم يرى من الآخر عورته، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته، وهي كذلك، فنبح الله له دماءها ومباشرتها فلا غرامة في ذلك ولا كراهة في ذلك. فإذا اغتسل جميعا في الحمام أو في حجرة معينة وهما مكشوفا العورة فلا بأس بذلك، نعم، ولا حرج فيه.
1: أيضا يقول أنه يشاهد بعض الشركات ولديها مجموعة من العمال الفلبينيين.
2: هنا تقدم يلاحظ،
1: نعم،
2: أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إليهما، لا بد أن يكون هذا في محل خاص مشهور ليس فيه إلا الزوج والزوجة.
1: نعم.
2: أما إذا كان هناك محل، إذا كان في محل ينظر إليه إلى عورته، حرم عليهم ذلك.
1: لا.
2: حرم عليه وعليها جميعا.
1: لا.
2: وإنما يكون الجواز فيما إذا كان في محل مستور على غيرهما. لم يلاحظ.
1: نعم.
2: أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إليهما. لا بد أن يكون هذا في محل خاص مستور ليس فيه إلا الزوج والزوجة.
1: نعم.
2: أما إذا كان هناك محل، إذا كان في محل ينظر إليه إلى عورته، حرم عليهم ذلك.
1: لا.
2: حرم عليه وعليها جميعا.
1: لا.
2: وإنما يكون الجواز فيما إذا كان في محل مستور وغيرهما.
1: أيضا يقول إنها رأى بعض الشركات لديها مجموعة من الفلبينيين غير المسلمين وهم يعملون لدى بعض هذه الشركات، وقد كتب على الفنيلة الداخلية لدى كل منهم اسم الشركة، وكتب على الفنيلة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، فما حكم ذلك؟
2: قد يقال في هذا إن كتابها على الفنيلة بسم الله الرحمن الرحيم غير جائز، لأنها عرضة لأن تلقى في المحلات التي لا يتوقع فيها القدر، وقد تلقى في محلات ليست نظيفة، فالحاصل أنه لا ينبغي يكتب على فنيلة وشبهها أسماء الرب عز وجل ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا آيات من القرآن، لأن هذا قد يمتهن ويداس في بعض الأحيان إذا خلولق. فالمقصود ان هذا لا يجوز لا في حق النصارى ولا في حق غيرهم. وبهذه المناسبه فانه لا يجوز استخدام الكافرات للعمل في الجزيره، بل يجب ان يمنع ذلك حتى لا يستخدم الا المسلمات، لان هذه الجزيره امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج اليهود والنصارى منها وباخراج المشركين منها حتى لا يكون فيها الا دين واحد هو دين الاسلام. فالذي اوصي به اخواني في هذه البلاد أن يحذروا استيراد الكافرات والكافرين للعمل أو غيره، بل يجب أن يكون الاستيراد من المسلمين خاصة، لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها دينان ولا يجوز أن يبقى فيها يهودي أو نصراني أو وثني، بل يجب أن تطهر من ذلك تنفيذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: أيضا يقول عن الكروت الخاصة بأعياد المسيحيين وما شابهها مثل الكريسمس وأشكاله، هل يجوز توريدها أو حملها أو الاعتناء بها وفقكم الله؟ يقول أن هناك بعض الكروت التي تحمل عنوان عيد أو أعياد المسيحيين مثل الكريسمس وغيره، هل يجوز حملها أو توريدها أو ما شابه ذلك؟ أفيدونا وفقكم.
2: الذي يصلي أن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إشاعة لها، هو ربما اغتر بها بعض الناس فظن أنها جائزة، وربما أصلت إلى تقليدهم والتشجيع على تقليدهم بهذه الآية المبتدعة، فلا ينبغي أن تروج هذه البطاقات ولا ينبغي أن كانت تتداول بين الناس، بل ينبغي إتلافها.
1: نعم. أيضا من الطائف وردتنا هذه الرسالة من المستمع سين عين، يقول في رسالته: عندما أريد أن أتوضأ للصلاة يخيل لي أنه سوف يخرج مني رائحة على طريق السبيلين، فما هو الحل لذلك ولكم جزيل الشكر. يقول: عندما أريد أن أتوضأ للصلاة يخيل لي أنه سوف يخرج مني رائحة على طريق السبيلين، فما هو الحل لذلك ولكم جزيل الشكر.
2: هذا من الشيطان، والحل لهذا أن يعرض هذا الشيء وأن لا يثبت إليه، بل ومن المساوس فيتوضأ الوضوء الشرعي وهو التمسح، يبدأ بالنظر والاستنشاق ويكفي، ولا يلتفت إلى هذا الذي يظن خرج من نبر من الريح بعدما شرع في الوضوء، بل يستمر في وضوءه ولا يلتفت إلى هذه الوساوس حتى يجزي مثل الشمس أنه خرج منه شيء. إذا جزم ويتيقن أنه خرج منه شيء يعيد الوضوء، يعني يعيد التمسح الذي هو غسل الوجه واليدين والحراس وغسل الرجلين، هذا يسمى الوضوء الشرعي. أما غسل الدبر والقول فيسمى الاستنجاء. ينبغي أن نتهم أهل الفرق، بعض العامة قد يستمح لهذا، فغسل الدبر والقبول يسمى استنجاء عن الغائط والبول، وإن كان بالحجارة يسمى استجمار. أما الوضوء الشرعي فالمراد بغسل الوجه مع المضغ والاستساق، غسل اليدين مع المرفقين، غسل الرأس مع الأذنين، غسل الرجلين، هذا يسمى الوضوء الشرعي، ويسمي بعض الناس التمسح. نعم.
1: أيضا من محطة النصر طريق خريص وردت هذه الرسالة من سعيد ظافر الشهراني، يقول في رسالته: إنني أشتغل في سيارة شحن بترومين، وحل علينا شهر رمضان المبارك، فكنت أسافر أنا وكثير من قائدي سيارات الشحن، فكنت أصوم والسائقون الذين معي يفطرون طوال السفر، وقالوا إن الأجر للي يفطر في السفر وليس للذي يصوم في السفر أجر، أرجو إرشادي ولكم تحياتي وجزاكم الله الخير.
2: لا شك أن الإفطار في السفر مشروع ورخص من الله عز وجل، بل قال الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره يصوم ويفطر، وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون، فمن أفطر فلا بأس ومن صام فلا بأس. فالإفطار رخصة من الله عز وجل للمسافرين، سواء كان مسافر صاحب سيارة أو صاحب جمال أو في السفن أو في الطائرات، لا فرق في ذلك. المسافر فهو يفطر في رمضان، وإن صام فلا بأس، وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، إذا كان حر وشدة فالأفضل الفطر، ويتأكد الفطر أخذا برخصة الله جل وعلا. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا اشتد الحر فالسنة والإفطار. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه فسأل عن ذلك، فقالوا: إنه صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، لأن في حق من اشتد به الأمر، أما من كان بحقه لا يضره ذلك ولا يشق عليه فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.
1: طيب بالنسبة لهؤلاء السائقين الذين يقضون حياتهم في السفر،
2: الصواب أن الحال ولو كان السفر من ثلة صاحب السيارة دائم تكسي أو غيره، مثل صاحب الجمال الدائم في الوقت السابق، له الفطر وإن كان دائم السفر، لكن إذا جاء إلى بلده صام وأمسك. أما في حال أسفاره وتنقلاته من بلد إلى بلد فله الإفطار ولو كانت هذه مهنته.
1: من السودان وردت هذه الرسالة من حمد مسعود فضل السيد، يقول: ما حكم الجهر في صلاة النوافل بالليل؟ وإذا سهى وجهر في ركعة فما الحكم؟
2: السنة جهر في هذه الليل، السنة جهر في النافلة والفريضة، يجهر في المغرب في الأولى والثانية، في العشاء في الأولى والثانية، يسر في الثالث من المغرب، ويسر في الثالث والرابع من العشاء. أما النوافل فالسنة فيها الجهر، لكن جهرا لا يؤذي أحدا ولا يشق على أحد، فإذا كان بقربه مصلون أو نوام أو قراء فإنه يجهر جهرا لا يؤذيهم ولا يشق عليهم ولا يشوش عليهم. وإذا خرج صلى الله عليه وسلم على قوم يصلون في المسجد ويرفعون أصواتهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي الله، كلكم يناجي الله، فلا يؤذي بعضكم بعضا. المقصود انه اذا جهر يتحرى الجهر الخفيف الذي لا يتاذى به مصلي ولا قارئ ولا نائم. وهكذا من كان في المساجد يقرا المساجد ينبغي له يلاحظ عدم التشويش على من حوله، فيقرأ قراءة خفيفة ليس فيها تشويش على من حوله من المصلين والقراء. بعض الناس في المساجد في الجمعة وغير الجمعة يجهر جهرا يشوش على من حوله، وهذا لا ينبغي، أقل أحوال الكراهة. ينبغي في مثل هذا أن يراعي القارئ عدم التشويش على من حوله من المصلين والقراء، سواء كان في صلاة الليل في بيته أو في المساجد. هذه السنة. نعم.
1: من مكة المكرمة ومن حي المسفلة وردتنا هذه الرسالة من سائل طلب أن نرمز إلى اسمه بعين ألف خاء. يقول من مكة المكرمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إرشادي وترد على سؤالي، وهو أنني كنت عندما أسمع أي أذان أدعو الله وأطلبه وأؤدي الصلاة أو أؤدي الصلوات الخمس تقريبا جماعة، وبعد صلاة الفرض كنت أدعو لمدة 10 دقائق ثم أقوم لأكمل صلاة السنة، ولكن عندما فتحت المدرسة لم أستطع أن أستمر على ذلك، فقد كنت عندما أسمع صوت الأذان منهمك في حفظ أو قراءة ما، ولا أقدر أن أترك ما في يدي وأدعو الله، كما أنني بعد صلاة الفرض لم أكن أدعو بل أصلي صلاة السنة المباشرة، فهل أنا معاقب على ذلك أم لا؟
2: السنة للمؤمن إذا سمع الأذان أن يجيب المؤذن وأن يقول كما يقول المؤذن كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سأل الله للوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أهله. من سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. فالسنة لك يا أخي ولغيرك ممن يسمع الأذان أن يجيب المؤذن بمثل قوله، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول مثل ذلك، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول مثله، وإذا قال أشهد أنه عن الرسول يقول مثله، ويقول عند الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي عليها يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل كلمة كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الله أكبر الله قال مثله، فإذا قال لا إله إلا الله قال مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أنه إذا قال هذه الكلمات من قلبه دخل الجنة، وهذا فضل عظيم. فينبغي لك ألا تفرط هذا الخير، من سمع النداء يقول هذا يقول مثل المؤذن سواء كان السامع رجلا أو امرأة. السنة للجميع إجابة المؤذن بمثل قوله إلا في الحي على فيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا جاء الحديث. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم أن من قالها من قلبه دخل الجنة، فهذا فضل عظيم في إجابة المؤذن. ويقول عند الشهادتين: إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، يقول عند ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث في هذا المقام عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا: من قال حين يسمع الشهادة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، قد غفر له ذنبه. هذا يدل على فضل هذه الكلمات عند إجابة مؤذن في الشهادتين، يقول عند ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، وأن هذا من أسباب المغفرة. أما الدعاء فيستحب الدعاء، سيدعو بين الأذان بين الأذان والإقامة. جاء في الحديث أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فيستحب للمؤمن أن يكثر الدعاء بين الأذان والإقامة. وأنت يا أخي أيها السائل إذا سمعت الأذان فينبغي لك أن تهتم بالإجابة، وأن تذهب بعد ذلك إلى المسجد، وأن تدع شغلك الذي في يدك إلى ما بعد الصلاة، تذهب إلى الصلاة وتصلي ما شرع الله لك بعد الأذان، وتستعد لأداء الفريضة. والصلاة قبل الفريضة سنة، قد تكون راتبة مثل سنة الظهر 4 قبل الصلاة، قد تكون نافلة ليست راتبة مثل 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب، 2 قبل العشاء، هذه مستحبة وليست رواتب. ثم تصلي بعد الفرائض 2 بعد الظهر، وإن صليت 4 فأفضل، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح، هذه كلها رواتب. تفعلها بعد الصلوات ولكن بعد الذكر. بعض الناس إذا سلم قام يؤديها حالا، هذا خلاف السنة، بل الأفضل والسنة أنه بعدما يسلم يقول أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بها الذكر بعد الصلوات الخمس، هذه الأذكار ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بها. أما الاستغفار 3 واللهم أنت السلام إلى آخره، ثبت من حديث ثوبان عند مسلم. وأما الأذكار الأخرى التي سمعت فقد ثبتت بعضها من حديث المغيرة في الصحيحين، وبعضها من والله من حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم، فينبغي للمصلي ألا يدعها رجلا كان وراءه هذه الأذكار. وأنا أعيدها بعد صلاة الخمس إذا سلم الإمام والمنفرد والمأموم، إذا سلم يقول كل واحد أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا يقوله الإمام والمأموم والمنفرد بعد السلام. ثم ينصرف الإمام للناس بعد ذلك يعطيهم وجهه، ثم يقول كل واحد بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ومعنى ذلك لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه وحظه، بل كل فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كله فقراء إلى الله، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الغنى غناه، بل الكل فقراء إلى الله عز وجل. ثم بعد هذا يسبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر الله 33، سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، ثم يقول 300 إلى كمال 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل هذا مستحب قبل أن يأتي بالدعوات التي أشار لها السائل. ثم يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا أفضل إلى قوله ولا يؤود حفظهما وهو لا يظلم، هذه آية الكرسي. ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا أفضل. وفي المغرب يكررها 3، قل هو الله المعوذتين يكررها 3 في المغرب وفي الفجر، يكرر قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، هذا هو الأفضل. وإن قام ولم يأتي بهذا فلا حرج عليه، لكن هذا هو الأفضل. وإن دعا بعد هذا، دعا بينه وبين ربه خاصة من دون رفع يدين، بس بينه وبين ربه من دون رفع يدين سرا بينه وبين الله، فلا بأس إذا دعا بعد هذا الذكر. أما أن من حين سلم يدعو أو يرفع يديه هذا لا أصل له، ولكن من حين سلم يشتغل بالذكر الشرعي. فإذا دعا بعد ذلك بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه من دون رفع يدين، فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. وإن ترك هذا وقام ولم يجلس الدعاء ولم يأتي بالذكر جاز ذلك، لكن ترك الأفضل. لأن السنة يأتي بهذه الأذكار بعد كل فريضة تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مهمة ينبغي المؤمن أن يلاحظها. أنا شاهدت بعض الناس ولا سيما في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا سلم نهض في الحال يصلي الراتبة، وهذا خلاف السنة، بل السنة يبقى يذكر الله ويأتي بهذه الأذكار، ثم بعد هذا يقوم فيأتي بالسنة بعد ذلك، لا يعجب. ينبغي أن يفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من سمع هذا الدرس أن يبلغه.

إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة عين عين حا من الرياض، ويسأل عن رؤية الزوجين لعورتيهما، وحمد مسعود فضل السيد من السودان، وسين عين من الرياض، وعبد القادر إبراهيم خيرو، وسعيد ظافر الشهراني. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول آراء الناس في السعادة. أيها المستمعون الكرام، السعادة من الموضوعات الكبرى المرتبطة بحياة الناس وأحوالهم، والتي خاض فيها البشر على اختلاف طبقاتهم وأديانهم ومذاهبهم، حيث شغلت أذهان العلماء والفلاسفة والمفكرين والمتكلمين وسائر أتباع الطوائف من أهل الملل. وقد أشار ابن حزم رحمه الله إلى هذا المعنى العظيم، فأوضحه غاية ما يمكن، وذلك في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس. قال رحمه الله: تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحدا، وهو طرد الهم. ثم أوضح ذلك على سبيل التفصيل فقال: فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لا يستوون في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإراداتهم، لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرد الهم، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم، فمن مخطئ وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب، وهم الأقل من الناس في الأقل من أموره. فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها، مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على ألا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه، وكل غرض غيره. ففي الناس من لا يستحسنه، إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة، وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصيت، وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده ككثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة، وفي الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستنقص طالبها كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه، وفي الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة. وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها. وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه. إلى أن قال ابن حزم رحمه الله: فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به هم الفقر عن أنفسهم، وإنما طلب الصوت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها، وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فواتها، وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العالم منه، وإنما أكل من أكل، وشرب من شرب، ونكح من نكح، ولبس من لبس، ولعب من لعب، واكتن من اكتن، وركب من ركب، ومشى من مشى، وتودع من تودع، ليطردوا عن أنفسهم أرداد هذه الأفعال وسائر الهموم. وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد لها من عوارض تعرض في خلالها، وتعذر ما يتعذر منها، وذهاب ما لا يوجد منها، والعجز عنه لبعض الآفات الكائنة، وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك من خوف منافس أو طعن حاسد أو اختلاس راغب أو اقتناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل معاشر المستمعين الكرام أن السعادة مطلب لجميع الناس، ولكنهم يختلفون في سرها وحقيقتها، وذلك بحسب ما تمليه عليهم عقائدهم وثقافاتهم وتوجهاتهم وأنماط تفكيرهم ومدارسهم الفكرية. فالنظرة العامية للسعادة على سبيل المثال تختلف عن النظرة الفلسفية، فالآراء العامية كما يسميها بعضهم إزاء السعادة تنشأ عن إحساسات خاصة في أحوال خاصة. فالذي يرى أن السعادة في الغنى أو في الصحة إنما حدث له ذلك الرأي من ألم الفقر أو شدة المرض، ومن الجائز أن ينتقل الإنسان إلى يسار أو صحة فيتغير رأيه في السعادة ويذهب في تصورها إلى شيء آخر أصبح يحس بشدة حاجته إليه كصلاح الولد أو الزوجة أو الأصدقاء وهكذا. أما النظرة الفلسفية فتتكئ آراؤها نحو السعادة على النظر والاستدلال، وتختلف من فيلسوف لآخر، فمنهم من يرى أن اللذة هي الخير الأعلى، ويذهب في الاستدلال على هذا أنه يرى أن جميع الكائنات ترغب في اللذة وتسعى لها، سواء كانت هذه الكائنات عاقلة أم غير عاقلة، فعنده أن ما كان محط الرغبة في جميع الكائنات يجب أن يكون هو الخير الأعلى. ومنهم من ينقض هذا الرأي فيرى أن لا يقبل أن تكون اللذة الحسية هي الخير الأعلى في هذه الحياة إلا عند من لا يريد أن يفرق بين حياة الإنسان وحياة غيره من الحيوان. ومنهم من يرى ازدراء القائلين باللذة فيرى أن السعادة كلها في قوى النفس التي هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. ومنهم من يرى أن كمال السعادة باقتران سعادة النفس بسعادة البدن كالصحة وسلامة الأعضاء، وبالخيرات الخارجة عن البدن كالثروة والرياسة وشرف المنبت وحسن السمعة وهكذا. ومنهم كما عند بعض فلاسفة الوجودية من يرى أن السعادة تتحقق بإثبات الفرد نفسه من خلال إلغاء حقيقة الخير والشر وإطلاق العنان للشهوات دون مبالاة بعرف أو دين أو خلق، وبعضهم يرى أنها تتحقق بمواجهة المخاوف والأخطار والتعرض للمحن والقلاقل. ومنهم كما في أديان الهند من يرى أن الحياة وهمية مظلمة لا نور فيها ولا موت ولا حياة فيها، فيرون أن الهدف العملي فيها هو الخروج بالإنسان من عالم الوهم والظلمة والموت إلى عالم الحقيقة والنور والحياة، ويرون أن الطريق المؤدي إلى الخلاص هو طريق التصوف والزهد والتقشف الذي يصل إلى إهلاك النفس، أو الأخذ بطريقة التجول والتسول، أو الأخذ بطريقة اليوجا على اختلاف أساليبها. واليوجا كلمة سنسكريتية وقد دخلت اللغة الإنجليزية وتعني حرفيا النير والاتحاد، وهي تشير إلى مدرسة فلسفية هندوسية ويعد جانبها العملي أهم من النظري، إذ يعني جانبها العملي ضبط التنفس والجلوس في وضع معين إلى غير ذلك من طقوسها ورسومها. ومنهم كما في فلسفة الديانة البوذية من يرى أن السعادة تتحقق بالعناية بالإنسان وإيصاله إلى مرحلة النيرفانا التي تعني عندهم السعادة القصوى، وتعد الهدف النهائي للبوذي، وتعني حالة السلام والطمأنينة والتبريد والتجميد للأهواء والأمن الناتج عن محو هوى النفس ونهاية الألم والتحرر الناتج من تناسخ الأرواح كما في الهندوسية. وقد وضع لهم بوذا كما يزعمون أربع حقائق أساسية، وهي ما تعرف بالحقائق النبيلة الأربع، وهي الاعتراف بأن الحياة مليئة بالشقاء، وأن أسباب الشقاء تكمن في الشهوات والرغبات الملحة، وأن الضرورة تقتضي وقف هذه الشهوات والرغبات، وأن الطريق إلى ذلك هو اتباع الطريق الذي يؤدي إلى التخلص من الشقاء، وهو ما سماه بالصراط النبيل. ومن الباحثين في السعادة من يرى أن الإنسان ذو فضيلة روحية وفضيلة جسمية، وما دام الإنسان إنسانا لا تتم له السعادة إلا بتحصيل الفضيلتين كلتيهما، ولا تحصل له الفضيلتان على التمام إلا بالأشياء النافعة في الوصول إلى الحكمة الأبدية، فهذه نبذة تجمع أكثر آراء الناس في السعادة، ويلاحظ أن أكثرها مخطئ أو قاصر عدا ما كان من طريق الرسل، فهم مرسلون من الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إذ السعادة المستسقاة من ذلك النبع الصافي هي التي تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة المصاحبة للإنسان في دنياه وبرزخه وأخراه، وهي السعادة الكاملة التي تجمع لصاحبها بين لذة القلب والروح ولذة البدن المباحة، فتلك هي النظرة الصحيحة للسعادة، وهي النظرة التكاملية الواسعة الشاملة لسعادة الدنيا والبرزخ والآخرة، وتتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الروح والبدن وبين حقوق النفس وحقوق الآخرين دون طغيان جانب على جانب، وكمال تلك السعادة يتفاوت بحسب تحقيق ذلك التوازن. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هاتين الآيتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. وفي رواية: خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت: يا أبا هريرة، من نصيف؟ قال: الخمار. رواه أحمد بإسناد جيد، والبخاري ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس، وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. ورواه الترمذي وصححه ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. واقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رواه الطبراني في الأوسط مختصرا بإسناد، ورواته رواة الصحيح. ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير مما بين السماء والأرض. وابن حبان في صحيحه ولفظه قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه ابن حبان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ونقدم لكم تلاوة للقارئ أحمد سليمان السعدني وما تيسر له من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وسخر لكم الأنهار وسخر

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في صحيح البخاري. الله سبحانه وتعالى حليم رحيم بعباده، يحب لهم الخير. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله به خيرا عظيما ونفعا كثيرا يفقهه في الدين، فيمنحه العلم الشرعي الذي لا يدانيه خير في هذا الوجود في فضله وشرفه وعلو درجته، لأنه ميراث الأنبياء الذي لم يورثوا غيره. وجاء قوله خيرا نكرة ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم أيضا، لأن المقام يقتضيه. قضى الله أنه لا مساواة بين من علم ومن لم يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي العلم رفعة لأهله عند الله تبارك وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهنيئا لأهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. صححه الألباني رحمه الله. وفي الحديث فضل العلم وفضل تعلمه، وأن العلم الشرعي أشرف العلوم إطلاقا لعلاقته بالله عز وجل. وفيه أن الفقه في الدين من علامات خيرية المسلم. كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا فالعلم ثوب فخاري. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء عند إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه. نعم. وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم
1: نعم، هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبس زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل.
0: واتضح أنه قد من قبل من دبر. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم.
1: جميل.
0: ثم يعني زوجها يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير
1: صحيح،
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفري ذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى الموضوع.
1: الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. احنا قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: وانتشر، أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال:
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخل الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني درج وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة، لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عاديا وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا في إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما لا مسكوا يقطعوا لماذا؟
0: لا هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهم.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون،
1: الله في طيات كريمها تعترف أنها طبعًا فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم،
1: الله أكبر،
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين،
1: الله أكبر.
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله.
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة، وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، صرفهن بطريقة من الطرق.
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع، أنهم أمروا بسجنه
0: بالضبط، وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الإشاعات.
0: نعم، ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدوا كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل قطعوه،
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز، الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى، وقد ذكرها الله في أول السورة، وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد، ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه، لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم، هو من العلم، من تأويل الرؤى، من العلم الذي خصه به، ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة،
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم، هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه ابن
1: سليل الأنبياء.
0: نعم، نعم. الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو حدثهم عن التوحيد، حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: سر اليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد، صح؟ ثم أعطاهم الجواب. يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها، ليس لها مسميات ولا حقائق، وإنما اسم فقط ليس له حقيقة.
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها، الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب، الله ما أمركم. دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن، قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده، ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر،
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم، يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى، مؤولا للرؤى، وكان والده كذلك. ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن، أحدهما يقول إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر
1: خادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هو جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام السلمي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل ابن صحابي جليل، شهد بيعة العقبة الثانية وهو صغير، لم يشهد غزوتي بدر وأحد بأمر من والده رضي الله عنه ليرعى أخواته رضي الله عنهم أجمعين. استشهد والده رضي الله عنه في غزوة أحد، وكان قد رأى في المنام قبلها أنه أول من يستشهد في هذه الغزوة، وكان كما قال رضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن الله قد كلم والده رضي الله عنه بعد استشهاده كفاحا، أي بلا واسطة، وقال: يا عبدي تمنى علي ما شئت أعطيك، قال: تردني إلى الدنيا فأقتل فيك، فقال تبارك وتعالى: لا، إني أقسمت بيمين أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. شهد جابر رضي الله عنه 19 غزوة، وروى 1540 حديثا. توفي رضي الله عنه 78 للهجرة بالمدينة، عن عمر يناهز 94 عاما رضي الله عنه وأرضاه. والآن أحبتنا المستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. أن رجلا هو الصحابي الجليل النعمان بن قوقل الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، وقوقل هو لقب جده مالك بن ثعلبة. سمي جده بقوقل لأنه كان يقول لمن يستجير به: قوقل في هذا الجبل، أي ارتقي فقد أمنت. قال النعمان بن قوقل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج المسلمون لغزوة أحد وكان رجلا أعرج: يا رسول الله، أقسمت على ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في خضر الجنة، فخرج للقتال وقاتل ببسالة رضي الله عنه حتى استشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظن بالله ظنا فوجده عند ظنه، لقد رأيته يطأ في خضرها ما به عرج. أرأيت؟ أخبرني. المكتوبات: الصلوات الخمس المفروضة. أحللت الحلال، فعلته معتقدا حلة. حرمت الحرام، اجتنبته معتقدا حرمته ولم أزد على ذلك شيئا، أي من النوافل. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث. يا من تطلب الجنة طريقها واضح للتواء فيه، فالله تعالى لم يعسر على عباده ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فمن أقام الفرائض واجتنب المحارم واستقام على الحلال والحرام فقد ملك مفتاح الجنة. فليست العبرة باستكثار العمل، وإنما باستكثار الإخلاص. الاقتصار على أداء الفرائض واجتناب المحرمات سبب لدخول الجنة. الفرائض رأس المال، فهي الأصل الذي يصح به الإيمان والنجاة، من ضيعها أفلس وهلك. والنوافل الأرباح، فهي الزيادة والفضل، ولا يمكن جني الربح إلا بعد سلامة رأس المال، فمن ضيع رأس المال كيف يطمع في الأرباح؟ فحافظ على الصلوات الخمس في وقتها، وصم رمضان إيمانا واحتسابا، فإنها تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فابدأ بالأصل ثم ازدد من الخير ما استطعت. تحريم الحلال لا يقرب إلى الله، بل هو من التنطع والغلو المذموم. ومن الهدايات أيضا: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا تتهاون في أكل الحرام ولا في كسبه، فإن الجسد الذي نبت من الحرام النار أولى به. فأحل الحلال فهو البركة وإن قل، وحرم الحرام فهو المحق وإن زينه الشيطان لك. سعة رحمة الله، وأن الجنة لا تحتاج إلى تعقيد، بل يكفي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. الاستقامة على الطاعة نجاة، فهذا الصحابي الجليل لم يزد على الفرائض، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأنه صدق وأخلص واستقام. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تغتر بكثرة العمل مع الرياء والعجب، فالنجاة في الإخلاص والمتابعة. أهمية أداء الفرائض قبل الاشتغال بالنوافل، فالفرض أحب إلى الله. ومن الهدايات أيضا: الجنة سلعة غالية لا تنال بالأماني، فمن أرادها فليعمل لها عملها، والعمل هو امتثال الأمر واجتناب النهي. فانظر في حالك، هل أنت من أهل الصلاة أم من فرط فيها؟ هل أنت من أهل الصيام أم من تهاون فيه؟ فكل نفس بما كسبت رهينة. ومن الهدايات أيضا: السؤال عما ينفع في الآخرة وينجي من النار من علامات الفقه والعقل. رحمة الله واسعة وعفوه أعظم، فمن جاء بالتوحيد ولم يشرك به شيئا ولم يأتي بكبيرة دخل الجنة بفضل الله. فلا تقنط من رحمة الله، ولا تغتر بعملك، سر بين الخوف والرجاء. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: الدين يسر فخذوا منه ما تطيقون، فالله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. فمن وجد في نفسه ضعفا فليقتصر على الفرائض، وليسد الخلل بالاستغفار والتوبة، فإن الله غفور رحيم. فيا عبد الله، إلزم الفرائض، واحفظ حدود الله، واجتنب محارمه، فإنك على خير عظيم. ولا تدري لعل صلاة واحدة كتبت لك بها الجنة، ولعل صوم يوم واحد كان سبب نجاتك. فلا تستقل العمل، وأخلص فيه لربك. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي.
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين وما تيسر له من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين، وقد تلا ما تيسر له من سورة الأعراف. هذه إذاعة نور عدل القرآن الكريم، ترحب بكم مستمعين الأعزاء، وننتقل بكم إلى المادة التالية.

جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7

0: 8255 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن لوازم هذا الاعتصام اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وإمام واحد، فإنهم إذا تعددت كلمتهم وتفرق أمراؤهم ضعف شأنهم وذهبت ريحهم وظهر عليهم عدوهم. من خلع يدا من طاعة، أي نقض بيعته التي بايعها لولي الأمر وخليفة المسلمين وخرج عليه، كان جزاؤه يوم القيامة أنه يلقى الله عند الحساب ولا حجة له، أي لا عذر له فيما ارتكب من الإثم والذنب، وكان سببا في ضعف المسلمين وتفرقهم. ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام بالسمع والدخول في طاعته مات ميتة جاهلية، أي مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، من جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا، بل كان ضعيفهم نهبا لقويهم. والبيعة هي المعاقدة والمعاهدة على الالتزام بما يوجبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث أهمية البيعة والحث عليها، وفيه النهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: كان شعيب عليه الصلاة والسلام خطيبا مفوها، ولذلك يسمونه خطيب الأنبياء. وأسلوبه في الدعوة وحديثه لقومه منهج للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في التفنن في الدعوة وانتقال عبارات في الخطب وانتقال عبارات المناسبة في الوعظ. وكان أسلوب شعيب عليه الصلاة والسلام أسلوبا مميزا. جاء شعيب عليه الصلاة والسلام إلى قومه فركز على مسألتين: المسألة العقدية وهي التوحيد، وهذا سائر الأنبياء كانوا يركزون عليه، والجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي. كان الغش التجاري منتشرا في قوم شعيب، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا دعاة إلى التوحيد، ولكنهم دعاة أيضا إلى الإصلاح الاقتصادي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى التوزيع الصحيح للاقتصاد والثروة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومع قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. ما جريمة قومه؟ ماذا فعلوا معه؟ كيف كان عذابهم؟ ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: فضيلة الدكتور، لو نأخذ نبذة عن قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شعيب عليه الصلاة والسلام يعده العلماء أحد الأنبياء الذين بعثوا إلى العرب، فيعدون منهم صالح وهود وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء الأنبياء الأربعة عرب، وبقية الأنبياء يرون أنهم لم يكونوا من العرب. وهذه مسألة فيها نقاش أيضا، في أن إبراهيم ونوح تحدثنا أنهم كانت أسماءهم عربية. فشعيب عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه أهل مدين، ومدين هي مدينة تقع في شمال المملكة العربية السعودية اليوم، وهي يعني أقرب ما تكون إلى مدينة تبوك اليوم. مدينة تبوك مدينة معروفة في شمال المملكة العربية السعودية، قريب منها منطقة مدينة مدين.
1: معروفة لها آثار، لها معالم،
0: يعني اليوم يعني هي ما زالت معروفة إلى اليوم، ولكنها ليست مأهولة كما كانت قديما. يعني أصبحت الحاضرة هي مدينة تبوك، وأصبحت مدين يعني جانبية
1: مهجورة
0: تقريبا. فمدين هذه المدينة التي أيضا التي هرب إليها موسى عليه الصلاة والسلام عندما قتل القبطي ففر من مصر. قال الله سبحانه وتعالى: فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فمدين هذه هي المدينة التي بعث شعيب عليه الصلاة والسلام فيها، وأرسل إلى قومه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت هذه هي الدعوة الرئيسية في قضية الشرك، دعوتهم إلى التوحيد. المسألة الثانية التي كانت ظاهرة في قوم شعيب دكتور حذيفة هي مسألة الغش والتطفيف والظلم الاقتصادي، وكانوا أهل تجارة وأهل معاملات مالية، وكان فيهم شاع فيهم بخس والظلم والغش
1: على طريق بلاد الشام، يعني كان العرب يمرون به.
0: بالضبط، نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة من قصة يعني شعيب عليه الصلاة والسلام، يعني لو تتأمل في حواراته في قوله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه مسألة
1: التوحيد.
0: ثم انتقل إلى موضوع القضية الاقتصادية، قال: لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير.
1: المكيال لوزن الأحجام،
0: المكيال لأوزان الأشياء مثل الحب ومثل الحبوب وأنواع الحبوب، نعم. والميزان ما يوزن به مثل الذهب والثقل، نعم. قال: إني أراكم بخير، يعني وضعكم الاقتصادي ممتاز جدا، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: جميل.
0: ويا قومي،
1: يعني لستم بحاجة للغش. سبحان
0: الله. نعم. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا
1: تعثوا. تنقصوا.
0: تنقصوا، نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: تعثوا،
0: يعني لا تفسدوا في الأرض، يعني تعثوا في الأرض أي تشيعوا الفساد في الأرض بهذا الصنيع الذي تصنعونه.
1: جميل.
0: وواضح أن كان هذا الغش الاقتصادي ظاهرا. قد يكون من ضمن تعاملاتهم الربا، لكنه لم يحدد هنا. لكن الذي يحدد هنا هو التطفيف والبخس والغش وبخس الناس. نعم
1: الآن في عصرنا اللعب بالمواصفات
0: بالضبط. نعم. هذا كله يدخل في البخس ويدخل في التطفيف. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني الله قد أمهلكم بما فيه الكفاية، فاتقوا الله وعودوا إلى دينكم.
1: سبحان الله. وما أنا يعني لو توقفنا هنا لحظة، يعني الطمع، يعني حدثني أحد الأشخاص رجل عنده معمل للأدوية.
0: نعم.
1: ومعروف يعني الدواء المادة الفاعلة قليلة ولها سواغ مادة متحللة.
0: نعم.
1: فكان نوع من المراهم يوضع عليه الفازلين، والفازلين رخيص جدا بينما المرهم غالي. فحدثني هذا الشخص قال رأيت صاحب المعمل مع أنه ما شاء الله أمواله
0: كبيرة
1: جدا، يأخذ من الفازلين بالسطل ويضع فوق الخلطة فوق المعايير. نعم. طمع وجشع. صدق. يعني قال والله أنا استغربت وأخبرته هكذا يخرب ويقل يعني المادة الدوائية.
0: صدق. صح.
1: قال لا عليك اذهب كذا. الطمع عجيب.
0: هو نفس ما وقع مع تلك المرأة عندما كانت تخلط اللبن بالماء.
1: سبحان الله.
0: أي نعم، حتى يزيد. ونفس القضية، الغش هو الغش.
1: سبحان الله.
0: في قديم الزمان وفي حديثه. اليوم ربما تنوعت وسائل الغش والتدليس وهذا التجاري. فقال وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني كان مصليا كان عابدا، فهم أولا يناقشون في التوحيد، يعني نترك الشرك الذي نحن عليه ونترك ما كان يعبده آباؤنا.
1: لماذا هنا قالوا أصلواتك ولم يقولوا أربك؟
0: نعم، هنا يبدو والله أعلم أنها كانت ظاهرة عناية شعيب بالصلاة، فجعلوا يعني كأنهم اختصروا ديانته التي يدعو إليها في الصلاة.
1: سبحان الله.
0: لكثرة محافظته عليها. وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذا النقطة الأولى اللي هو
1: يعني
0: التوحيد.
1: ثمرة هذه الصلوات والتعبدات.
0: أحسنت. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني هو قضية أنك تنهانا عن البخس ويعني تأمرنا بالتدقيق والعدل في يعني هذا دينك هذا. فهم يعني اختصروا في هذا الجانبين، في الجانب التوحيد وجانب الإصلاح الاقتصادي. إنك لأنت الحليم الرشيد، يسخرون منه. يعني هنا هذا المدح والمراد به الذم. إنك لأنت الحليم الرشيد.
1: يعني أنت عاقل وتقول شيء عجيب.
0: بالضبط. أيوه بالضبط. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أنا جايكم ببينة، أنا جايكم بما يثبت صدقي، ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أنهاكم عن الغش وأمارسه. أنا لا أنهاكم عن التوحيد، وأنا لا أنهاكم عن الشرك، أنا كما تلاحظون. ولذلك يسمون شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء. كانت مجادلته لقومه من أجمل المجادلة ومن أجمل الحجج، وفي قوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه عبارات يعني أثرت عن شعيب عليه الصلاة والسلام. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن اللطائف، التوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية. لم يذكر التوفيق في القرآن الكريم إلا في قصة شعيب.
1: عجيب.
0: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهو عزيز. ايضا قال ولا مدني اخاهم شعيب، قال يا قوم اعبدوا الله.
1: ما هي دلالتها هنا، دلاله التوفيق بسياق هذه الايات؟
0: يعني التوفيق يعني عزيز والموفقون قليلون. قد يكون هذا من دلالات لم تفرد الا مره. ايضا وصف اصحاب مدين بانهم اصحاب الايكه. كان هناك شجره ضخمه مثل هذه الاشجار التي وراءنا دكتور، شجره ضخمه تسمى الايكه، وكانوا يعني يتعبدون
1: عنها. يعني هي الشجرة اسمها الأيكة أم نوع الأشجار؟
0: لا، شجرة ضخمة تسمى الأيكة. وكانوا يعني يتعبدون عندها.
1: ليست نوع من أنواع الأشجار.
0: لا، الأيكة هي الشجرة الضخمة الملتفة.
1: نعم.
0: يقال لها أيكة. يا طائر الأيك قد هيجت أشجاني، في القصيدة المشهورة للشريف الرضي. فالشاهد أنهم يعني أصروا على كفرهم. هذه واحدة. أصروا على ظلمهم ولم يستجيبوا لكل ما ذكره شعيب عليه الصلاة والسلام من الأمر وفعلوا بشعيب عليه الصلاة والسلام ما فعله كل الأقوام المكذبين من الاستهزاء والسخرية والوصف بالسحر والوصف بالكذب والاستهزاء، وقالوا لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
1: عجيب.
0: وهكذا.
1: سبحان الله، نفس القصص تتكرر، نفس فعلا أتواصل به.
0: ذلك قصة الطغيان يا دكتور حذيفة واحدة.
1: سبحان الله.
0: ونحن نقول من مقاصد القصص القرآني هو تثبيت قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين
1: والدعاة،
0: أن قصة الطغيان واحدة.
1: نعم.
0: في التاريخ، في قديم الدهر وفي حديثه. أنت عندما تقرأ قصة قوم نوح كأنك تقرأ قصص المعاصرين.
1: عجيب.
0: عندما تقرأ قصة إبراهيم تقرأ قصص المعاصرين نفس الحجج ونفس الباطل. نعم. وأيضا شعيب عليه الصلاة والسلام كان يعني من أسرة لها مكانة في المجتمع. ولذلك يقولون أنه لم يبعث بعد لوط عليه الصلاة والسلام إلا نبي ذا ثروة في قومه. ولذلك تذكر أنه قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. لكن لذلك قالوا شعيب قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: رهطك يعني قومك,
0: يعني قومك وجماعتك الذين يحمونك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلم يأوي إلى قومه. لذلك لم يتجرؤ قريش على أذية النبي صلى الله عليه وسلم
1: إلا بعد وفاة عمه.
0: نعم.
1: أبو طالب.
0: وأبو طالب موجود. نعم.
1: جميل. سيدي يقول الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت
0: ثمود.
1: نعم. يعني ما معنى هذه الآية ولماذا؟
0: نعم, لأن مدين كما
1: قلنا بين مدين وثمود.
0: نعم, مدين كما قلنا كانوا يعني بعد جاءوا بعد قوم صالح وجاءوا بعد قوم عاد. فالله سبحانه وتعالى يحكي دائما قصصهم في القرآن الكريم وراء بعض يعني متتالية. فلما ذكر قصة عاد ثم ذكر قصة ثمود ثم ذكر قصة مدين قال الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: نعم.
0: يعني سحقا لهم وهلاكا لهم وتبا لهم كما هلك من قبلهم قوم ثمود وكما عذب قوم ثمود. نعم. ويعني لما أصروا على ذلك دعا عليهم شعيب عليه الصلاة والسلام, وفي مواضع كثيرة قال يا قوم لقد نصحت لكم وقد أبديت لكم كل ما أستطيع من الحجج ومن يعني الإرشاد ولكن دون جدوى.
1: يعني كل نبي جاء بمعجزة جاء بحجة على قومه, ما كانت حجة ومعجزة سيدنا شعيب؟
0: هم قالوا يا شعيب ما جئتنا ببينة. ونحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فلا يوجد نبي من الأنبياء إلا وقد جاء بمعجزة.
1: جميل.
0: لكن شعيب ما ذكرت لنا معجزته. هل معنى ذلك أنها لم يكن له معجزة؟ لا. الجواب بل كان له معجزة لكنها لم تذكر لنا
1: لا في الكتاب ولا في السنة.
0: لا في الكتاب ولا في السنة. وليس هذا بغريب, لأن الله قد قص علينا طرفا من قصص الأنبياء فقط ولم يقص علينا كل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول العبرة الذي استفدناها من قصة شعيب الدعوة إلى التوحيد والإصلاح الاقتصادي والأمر بالعدل في المقاييس.
1: جميل جميل. يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة, ما معنى هذا العذاب وكذا؟ نسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين, نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله يا دكتور. يا مرحبا بكم
1: دكتورنا. يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة.
0: نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية وما هي إيحاءتها؟
0: نعم. الله سبحانه وتعالى وصف عذاب الذي أصاب قوم شعيب لما أصروا على كفرهم وعلى عنادهم, وأي شعيب عليه الصلاة والسلام من استجابتهم أمره الله سبحانه وتعالى بالخروج وأصابهم بعذاب شملهم جميعا وسماه الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة. فلم ينجو منه إلا شعيب ومن آمن به, لأنه قد آمن به فئة قليلة من قومه. كان قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يعني يأتيكم وعد الله سبحانه وتعالى. يوم الظلة, الظلة هي السحابة التي تظل الناس.
1: ليت سحابة تظلنا الآن.
0: نعم. ولذلك لاحظ أنه ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في سورة الأعراف عندما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أن يأخذكم عذاب يوم الظلة, أو قال لا في تهديد موسى عليه الصلاة والسلام لقومه قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. فالظلة هي السحابة التي تظل الناس. فقوم شعيب عليه الصلاة والسلام أرسل الله عليهم العذاب في سحابة أظلتهم سوداء, فلما يعني وصلت فوقهم تماما أصابتهم أمطر الله عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول أن الله أمطر عليهم نارا أحرقتهم,
1: أعوذ بالله,
0: وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الظلة, وسماها الرجفة, وسماها الصيحة, وكلها تصح على هذا العذاب. فهلكهم الله سبحانه وتعالى, أخذتهم الصيحة. والصيحة هي والله أعلم هي صيحة أحد الملائكة، قيل أنه جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل غيره، إلا أنه ملك قد صاح صيحة فأهلكهم عن بكرة أبيه ونجى شعيب.
1: يعني هو مطر وصيحة مع بعض؟
0: نعم طبعا. طبعا أنت لم نحن لا نعرف طبيعة هذه العذاب الذي أصاب الأمم السابقة إلا بما وصفه الله.
1: نعم
0: في
1: بالخبر
0: في كتابه. نعم, نعم فلا تعرف تفاصيل، لكن الله مثلا قال هنا فأخذهم عذاب يوم الظلة، وقال كأن لم يعني فيعني أخذهم العذاب قال كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يقيموا فيها. عندما تنظر إلى آثار البلاد تقول ما سكن هذه البلاد أحد من قبل.
1: الله أكبر.
0: من آثار التدمير والعذاب الذي أصابهم وأهلكهم عن بكرة أبيهم. وهذا يعني الأخذ العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمن به أمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يأخذها الله أخذا عاما كما كان في الأمم السابقة، كما في قوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح وقوم عاد.
1: كأن لم يغنوا فيها أيضا إشارة إلى غناهم الذي كانوا فيه وثراؤهم.
0: قد يكون، لكن يغنى في المكان بمعنى يقيم. نعم كأن لم يغنوا فيها يعني لم يقيموا فيها. نعم وأصابهم، ولذلك حذرهم من هذا وقال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، يعني لا يحملكم معاندتي ومشاققتي أن يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فهذا دليل على أن كل هذه الأقوام قد سبقت قوم شعيب وأنهم يعرفون ما أصابهم وأنهم يعرفون ما حل بهم، وبالرغم من ذلك يصرون على التكذيب. وهذه عجيبة يا دكتور حذيفة، يعني أن هؤلاء الأقوام طبع الله على قلوبهم فلم يعتبروا بمن سبقهم وأصروا على التكذيب حتى أصيبوا بالعذاب الذي أصاب يعني من قبلهم. يعني بدل أن يعتبروا أصبحوا هم عبرة، وبدل أن يعني يكونوا معتبرين بما سبقهم من المثلات أصبحوا هم مثلة من المثلات التي يعتبر بها من جاء بعدهم.
1: ودائما الأنبياء يعني أقوامهم يواجهونهم بأنتم بشر مثلنا أنتم بشر مثلنا، يعني ما المشكلة فيك؟ بالعكس
0: صدق،
1: يعني لو كانوا ملائكة كانوا مخلوقات أخرى، فالخوارق ليست غريبة عنهم.
0: وهذا الغريب يعني سبحان الله، حتى يعني هذا قيل لكل الأنبياء أنه يقال لهم نحن لن نستجيب لكم لأنكم بشر مثلنا. طيب ماذا تريدون؟ نرسل لكم ملائكة؟ لو أرسلنا لكم ملائكة ما عرفوا كيف يتفهمون معكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني سوف هو ملك ولكن سنحوله إلى رجل حتى يتفهم معكم.
1: صحيح.
0: وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني صاروا ما يعرفون الملك من الـ من الـ
1: عجيب.
0: من البشر.
1: جميل.
0: فإذا هذه حجة باطلة، لأنه لو كان ملك لقالوا هذا ملك ما نستطيع
1: نفعل مثله ليس قدوة.
0: ولما جئناهم ببشر ومنهم ومن أهل لغتهم وبلسان قومه كذبوه. فإذا كلها هذه حجج واهية وحجج غير مبررة، وتدل على التعنت وتدل على التكذيب غير المبرر.
1: وموضوع يعني الأنبياء يحذرون أقوامهم قبل وقوع العذاب
0: كثيرا، وليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يكثرون من ذلك. ولذلك الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا تقوم به الحجة. ولا يمكن أن يعني مجرد إرسال الرسول لا يكفي، وإنما إرسال الرسول الذي تقوم به الحجة. يبين ويوضح ويشرح ويوصل المعلومات حتى تقوم الحجة. نعم
1: جميل. وأيضا موضوع ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني الله سبحانه وتعالى يدعو عليهم بهذه الآية.
0: نعم نعم، يعني هلكوا وتبا لهم وسحقا لهم كما بعدت وكما هلكت من قبلهم قوم ثمود وقوم صالح وقوم عاد، وهم يعرفون هذا ولكنهم لم يعتبروا به.
1: وأيضا قالوا قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني نعم. هنا
0: قالوا هذا لشعيب.
1: إيه لشعيب. صحيح. يعني هو مسحر هنا بمعنى أنه
0: مسحور.
1: مسحور.
0: نعم.
1: كانوا يتهمونهم بالسحر وهنا مسحور. ما قصة السحر مع الأقوام؟
0: يعني كله كما مر معنا في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأنبياء أتواصوا به، يعني هل هؤلاء يوصي بعضهم بعضا؟ قال لا. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. فإذا الطغيان يولد مثل هذه التهم. إلى اليوم يا دكتور حذيفة كل من يسعى للإصلاح ويأتي الطغاة ليشوهوا صورته قالوا هذا كذاب، هذا عميل، هذا ساحر، هذا عندها أمراض عقلية، هذا لديه انفصام نفسي، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح.
0: يعني فلا يكاد يكاد أحد
1: عنده شهوات السلطة وكذا وكذا،
0: يعني هذه تهمة تتكرر. لأن كل من يعني يحارب في هواه ويحارب في يعني الظالم والطاغي والمستبد فإنه يحاول أن يلفق التهم. فوش التهم اللي تلفق في العادة؟ لازم يشوفون إما تهم في العقل أو في الأخلاق أو في النزاهة أو نحو ذلك،
1: الارتباط بجهات خارجية.
0: هذا هو.
1: هل هناك يعني أقوام آخرين دعا الله سبحانه وتعالى عليهم؟
0: كلهم، يعني قوم لوط، قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوم صالح، قوم عاد، عندما أيس أقوامهم دعوا عليهم، وخاصة نوح. تذكر قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان يدعو لقومه ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فاعتبرت هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائله أنه لم يدعو على قومه، وإنما دعا على بعض القبائل التي وقعت مثل رعل وذكوان، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف ونحوها.
1: في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشير إلى قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفة.
0: نعم صحيح.
1: يعني لماذا استضعف سيدنا شعيب؟
0: يعني ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفة، قال كان شعيب أعمى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وعن سعيد بن جبير أنه قال في تفسير كلام ابن عباس ما كان شعيب أعمى ولكنه عمي من البكاء لكثرة عبادته وكثرة صلاته. ولذلك قومه كما مر أنهم قالوا أصلاتك تأمرك أن نعبد ما يعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا، إشارة إلى أنه كان يطيل الصلاة ويكثر من القيام ومن الصلاة حتى عرف بذلك عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: نعم.
1: يعني هذه أيضا كأنها يعني مكررة مع كثير من الأنبياء.
0: صدقت. نعم. وهذا أيضا في القرآن الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فالقلة دائما هم أتباع الأنبياء، القلة هم المؤمنون، والكثرة هم المكذبون، هم المنكرون للوجود الله، هم المكذبون للأنبياء، هم المحاربون للأنبياء. تأملها في القرآن الكريم تجد أن الكثرة مذمومة والقلة ممدوح في القرآن الكريم. ولذلك هنا وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني أن غالبية قوم شعيب كانوا على الكفر والقلة هم الذين آمنوا، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر الفئة المؤمنة ولو كانت قليلة عبر التاريخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتعزى بذلك ويتثبت ويقول الله له كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم هنا خبرية إشارة إلى كثرة الأمم التي اتبعت الأنبياء وكانوا قلة ونصرهم الله على المكذبين مع كثرتهم. إلى اليوم ترى يتكرر هذه السنة الإلهية، دائما أعداؤنا أكثر منا عددا وعدة عبر التاريخ، ولا يكاد يعني يذكر التاريخ معركة للمسلمين كان عددهم أكبر ولا عدتهم أعلى إلا في النادر، ولكن سنة الله أنه ينصر عباده المؤمنين
1: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يعني أنت الآن فتحت لنا أمل أن لا يشعر الإنسان بأنه غريب،
0: ومن أجل ذلك نحن نتحدث عن قصص الأنبياء لأنها تبعث الأمل والثبات في قلوب المؤمنين الصادقين.
1: ما شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. مع الأسف انتهى وقت هذه الحلقة.
0: حياكم الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الدروس المستفادة من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام درس القدوة في العمل. فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالعدل والإنصاف في الموازين والمكاييل، وكان عليه الصلاة والسلام هو أول من يستجيب ويفعل ذلك. ولذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، ومعنى ذلك أنه هو قدوة بادر بنفسه إلى ما يدعو إليه حتى يستجيب الناس الذين يدعون إليهم. لذلك هذا درس لكل داعية، كن أنت قدوة فيما تدعو إليه، فإن هذا أبلغ 1000 مرة من الخطب الطويلة. القدوة في العمل أبلغ من كثرة الكلام وكثرة الوعظ وكثرة الحديث.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة
1: بالقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نستأذنكم شيخنا الكريم في هذه الأسئلة التي وصلت إلينا، وأبدأ بهذا السائل الكريم الذي بعث بسؤاله. يقول: أحيانا وأنا أقود سيارتي بسرعة تتعرض لي بعض القطط أو الكلاب، فلا أستطيع السيطرة على السيارة أو تفاديها فأدهسها رغما عني. يقول: هل علي إثم في هذا أم لا؟ بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحيوانات لا يجوز الاعتداء عليها وقتلها إلا إذا كانت مؤذية، كالسباع والحيات والأشياء المؤذية. أما الحيوانات غير المؤذية فهذه لا يجوز قتلها، وإذا كانت عرضت لك وأنت في السيارة فعليك أن تحافظ على حياتها وأن تترك لها فرصة المرور. أما إذا لم تتمكن من ذلك، كأن دهستها من غير قصد ولم تتمكن من الامتناع، فلا حرج عليك في ذلك، إنما تأثم لو تعمدت قتلها بدون مبرر، لأنها حيوانات لها حرمة وليست مؤذية. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا سائل يقول: أنا شاب في 19 من العمر، توفي والدي وهو غير راض عني، وأصبح هذا الشعور يؤرقني ليل نهار. يقول: ما الذي يمكنني فعله لكي يكفر الله عني ذنبي؟
2: يجب على الولد أن يبر بوالده، وأن لا يغضبه، وأن لا يعقه، لأن حق الوالد عظيم. لكن إذا حصل من الإنسان مع والده شيء من الإساءة فعليه أن يستحل له وأن يستسمحه ويطلب منه العفو إذا كان حيا. ما إذا مات الوالد وهو على هذه الحالة وهو قد غضب على ولده، فلم يبق حينئذ إلا أن يتوب هذا الولد إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر مما حصل، وأن يعمل لوالده شيئا من البر بعد وفاته، بأن يتصدق عنه وأن يدعو له ويستغفر له ويكثر من هذا، لعل الله أن يخفف عنه حق والده. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من إثم على شخص ما في حالة قطيعته لأخيه في الله لسبب من أسباب الدنيا؟
2: لا يجوز الهجر فوق 3 أيام إذا كان لأمر دنيوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فالواجب على المسلم التواصل والمحبة في الله عز وجل، وأن لا ينساق وراء النزعات والنزغات الشيطانية، وأن لا يتقاطع، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، خصوصا إذا كان المؤمن ذا قرابة، فإنه يجب له أيضا حق القرابة وحق الصلة. فإذا كان سوء التفاهم على أمر دنيوي فلا ينبغي أن يسبب التهاجر بينهما، بل يجب على المسلم أن يصالح أخاه وأن يزيل التهاجر الذي بينهما، وخيرهما الذي يبدأ بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: شاب متزوج وقد حصل بينه وبين أم زوجته شجار، فقال لها: ابنتك علي أم بعد اليوم، فما هو الحكم في هذا القول؟
2: إذا قال ابنتك علي أم، معناه أنه ظاهر منها كأنه يقول هي علي كأمي أو هي علي كظهر أمي، وهذا حرام، كما قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهي ليست أمه، وإنما هي زوجته، يحرم عليه أن يتلفظ عليها بهذا الكلام. ولكن لما حصل منه هذا الشيء فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا على الترتيب.
1: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يقول: لماذا خص الصوم بهذا التخصيص؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
2: هذا حديث عظيم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا الحديث فيه فضيلة الصوم ومزيته من بين سائر الأعمال، وأن الله اختصه لنفسه من بين أعمال العبد. إن معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أن أعمال ابن آدم قد يجري فيها القصاص بينه وبين المظلومين، فالمظلومون يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من أعماله وحسناته، إلا الصيام فإنه لا يأخذه الغرماء يوم القيامة، وإنما يؤخره الله عز وجل للعامل أن يجزيه به، فإن الله يحفظه ولا يسلط عليه الغرماء، ويكون لصاحبه عند الله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول: هل سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده؟
2: يجوز قبل التسليم ويجوز بعده، لكن الأفضل أن يكون قبل التسليم إن كان سجود السهو عن نقص في الصلاة، كترك التشهد الأول أو ترك واجب من واجبات الصلاة، كقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود. وأما إن كان عن زيادة كأن سلم قبل إتمامها أو قام إلى خامسة ثم تنبه وجلس، فإن الأفضل أن يكون بعد السلام، وما كان عن زيادة في الصلاة سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام، وإن جعله كله قبل السلام أو كله بعد السلام فلا بأس بذلك إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا وهذا. نعم.
1: بارك الله فيكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ماذا ينبغي على من ينوي الحج والعمرة وما يجب عليه؟
2: لا شك أن الحج والعمرة من أفضل العبادات، والحج والعمرة ركن من أركان الإسلام مرة واحدة في العمر في حق المستطيع، وما زاد على ذلك فهو تطوع من أفضل أنواع التطوع. وينبغي لمن عزم على الحج والعمرة أن يستقبل ذلك بتوبة صادقة مما سبق من ذنوبه وسيئاته ليؤدي إلى هذا النسك وهو على أحسن حال. وعلى من يريد الحج والعمرة أن يخلص النية لله عز وجل في أداء حجه وعمرته، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، هذا أمر بإكمال مناسكهما على الوجه المشروع خالصين لوجه الله، لا يكون فيهما رياء ولا سمعة ولا قصد من مقاصد الدنيا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
3: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. سائل يقول: ماذا يقال في سجود السهو جزاكم الله خيرا؟
2: يقال في سجود السهو كما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيه كما يدعو في سجود الصلاة، لا فرق بينهما لعموم الأدلة، فلم يرد لسجود السهو ذكر خاص به. نعم.
3: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هو المقدار الذي إذا خالط الماء الطهور وهو نجس ينجس به الماء الطهور؟ بارك الله فيكم.
2: المقدار المتفق عليه بين أهل العلم هو ما غير صفة الماء، هو أن ما غير صفة الماء، أي ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس، هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة فلم يتغير فهذا موضع خلاف، فالأحوط اجتنابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالاحتياط تركه إذا كان ينقص عن القلتين ولم يتغير بالنجاسة خروجا من الخلاف. نعم.
3: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما الهدي النبوي عند وضوئه صلى الله عليه وسلم؟
2: الهدي النبوي الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل من الجنابة، كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، فيقتصد المسلم في الماء في الوضوء وفي الاغتسال ولا يسرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إياك والإسراف في الوضوء، فقال الرجل من الصحابة رضي الله عنه: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. نعم.
3: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل يشرع كثرة الحلف أم أنه يترك فقط للأمور العظيمة؟
2: ما يكثر من الحلف، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، يعني كثير الحلف. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم.
3: بارك الله فيكم. الشيخ صالح، هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: مسلم يؤدي الفرائض لكنه يترك السنن الراتبة، يقول: ما حكم الشرع في ذلك؟
2: ينبغي على المسلم أن يحافظ على السنن الرواتب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، فلا ينبغي للمسلم أن يترك الرواتب، وكذلك لا يترك الوتر، بل إنه إذا داوم على ترك الرواتب وترك الوتر فهذا خسران عظيم. نعم.
3: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو أفضل وقت لصلاة الليل؟
2: أفضل أن تكون في ثلث الليل الأخير من الليل، لأن الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر. فالصلاة في هذا الوقت من أفضل الأعمال، الأفضل أن تكون الصلاة في الثلث الأخير من الليل، وكذلك يؤخر الوتر حتى يكون آخر صلاته عملا بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. وإذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فلا بأس أن يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوترين في ليلة.
3: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من الجسد؟
2: أما عند احتضاره فالوارد أنه يلقن لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، وأن يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه، لا يضيق عليه بل يلقنها برفق.
3: سائل بعث بسؤاله يقول فيه: متى تسقط الصلاة عن المسلم؟
2: المسلم لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا، ولكنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
3: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول: هل هناك موعد محدد للعمرة؟
2: العمرة ليس لها وقت محدد من السنة، هي تفعل على مدار السنة في أي شهر وفي أي يوم، وليس لها وقت محدد، إنما الوقت المحدد يكون للحج، أما العمرة فإنها تفعل في سائر السنة.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفءة

0: بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر هو في الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحال أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم. ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعد أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره ربط طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف، وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد، ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف وتحريم الخروج عليه لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح وتنقص بسببها الأرزاق وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر الله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه أو يتتبع زلاته أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عور للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه.
1: الحمد للمعلم.

وبعد أن أحيط بالحصار تمكنوا من قتله في الدار، فمات مظلوما شهيدا مبتلى لجنة الخلد بهذا الابتلاء، وعهده قد كان ثنتي عشر.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التوبة النصوح وحقيقتها: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد، فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها، الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته، والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته، أو لحفظ حاله أو حفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الذنب، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله.
3: من درر الإمام ابن القيم. مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم
4: وأهلا. تفضل.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
5: كيف حالك يا شيخ محمد؟
3: بخير والحمد لله.
5: عندي بعض الأسئلة يا شيخ، ممكن أسألك؟
3: لا بأس بذلك.
5: المرأة
3: أي
5: إذا اشترطت على زوجها شرط في عقد الزواج ثم رأت بعد الزواج أن تتنازل عن هذا الشرط، هل يكون لذلك تأثير على العقد؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا، ما دام الحق لها
5: نعم
3: لها أن تسقطه.
5: طيب يا شيخ، السؤال يا شيخ الثالث، إذا شك المصلي في عدد الركعات بعد أن يسلم فماذا يفعل يا شيخ؟
3: لا شيء عليه.
5: السؤال الرابع يا شيخ، إذا المصلي المسبوق إذا أدرك الإمام قبل أن يركع ثم شرع في قراءة الفاتحة ورأى أنه سيكملها قبل أن يرفع الإمام من الركوع، هل يكمل الفاتحة أم يتابع في الركوع الإمام؟
3: يكمل الفاتحة ثم يتابع. أما إذا كان لا يدري عن الإمام أو خاف أن يرفع فليركع معه وإن لم يكمل الفاتحة.
5: نعم يا شيخ،
4: شكرا لك.
5: شكرا لك يا شيخ، الله يحفظك في أمان الله.
4: نأخذ اتصال آخر. تفضل تفضل.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: يا شيخ محمد. السلام عليكم يا شيخ محمد.
3: وعليكم السلام.
6: والله أنا أحبك في الله.
3: أحبك الله كما أحببتنا فيه.
6: والله بغيت تفسر لي إنما يخشى الله من عباد العلماء. الآية.
3: العلماء بالله.
6: نعم.
3: وبدين الله.
6: نعم.
3: وبشريعة الله.
6: نعم.
3: هم الذين يخشون الله.
6: نعم نعم.
3: الذين يخشون الله حقا.
6: نعم.
3: هم العارفون بالله.
6: جزاك الله خيرا.
3: ما العارفون بصنائع الدنيا، أليس هذا هو المراد من الآية؟
6: نعم نعم. سؤال ثاني الله يجزاك خير.
3: طيب
6: بالنسبة يا ريت يعني تعطينا كلمة للإخوة اللي هم يعني بيمارسوا حقوق الناس، توجيه منك.
3: نعم، أقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم.
6: نعم نعم.
3: لا يحل للإنسان أن يأخذ حق أخيه أو ما طل به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
6: جزاك الله خيرا.
3: آمين.
6: بارك الله فيك. السلام عليكم.
4: عليكم السلام. نأخذ اتصال.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
7: طيب
4: نعم. تقول بالنسبة للرطوبات التي مع المرأة باستمرار، هل هي نجسة فضيلة الشيخ؟ وهل تتوضأ المرأة عند كل صلاة؟
3: ليست نجسة ولا يلزم أن تتوضأ لكل صلاة، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء وفيها خلاف، لكن هذا ما ظهر لنا أخيرا، لأن هذا الأمر يعتري كل امرأة غالبا، ولو كان الوضوء يتبين بالسنة، ولو كان نجسا كذلك يتبين بالسنة. ومن
7: إلزامنا المرأة بالوضوء مشقة كبيرة، وكذلك إلزامنا إياها بغسل ما أصاب هذا البلل من الثياب والبدن. والمشقة الكبيرة لا يجوز إلزام الناس بها إلا بدليل واضح يكون حجة للإنسان عند الله عز وجل، إذا قيل له لما ألزمت العباد بما لم ينزله الله به. نعم،
4: جزاكم الله خير. الدم فضيلة الشيخ إذا وقع على الثوب هل ينجسه تقول ولو كان قليل؟
7: إذا كان من الدبر أو من القبل فإنه نجس ولا يعفى عن يسير، وإذا كان من غيره الماء فهو نجس عند أكثر أهل العلم ويعفى عن يسيره، وقيل إنه ليس بنجس، وهذا باعتبار دم الآدمي. أما الدماء الأخرى فلها حكم آخر.
4: جزاكم الله خير. بالنسبة للرسم هل يجوز رسم الرأس بجميع ملامحه؟
7: الرأس واحدة؟
4: نعم
7: لا بأس.
4: طيب،
7: لا بأس أن يرسم الإنسان الوجه والرأس وحدهما.
4: شكر الله لكم وشكرا. من
7: حرام والصورة الكاملة.
4: طيب،
7: نعم،
4: أحسن الله إليكم. شكرا للأخت المتصلة. نأخذ اتصال آخر. تفضل.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
8: سؤال على الهاتف.
7: نعم،
8: كيف حالك يا شيخ؟
7: ايه،
8: عندي سؤال لله.
7: تفضل.
8: ما حكم بيع السلعة لزبون بسعر ولزبون بسعر آخر، مع العلم أن الذي يجهل سعر السلعة نقوم بزيادة السعر ضعف أو ضعف الأضعاف؟
7: هل الزيادة هذه هي قيمتها في السوق ولا زائد؟
8: كيف؟
7: الزيادة هذه،
8: نعم،
7: هل هي قيمتها في السوق؟
8: نعم، أحيانا يعني بعضهم وبعضهم لا.
7: إذا كانت زائدة عما في السوق فلا يجوز.
8: طيب، وما حكم سعر السلعة؟ يعني مثلا تكلفني 20 وأبيعها ب100.
7: إذا كان هذا سعر السوق فلا بأس.
8: لا بأس.
7: نعم،
8: جزاكم الله خير.
7: أمين.
8: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
4: تأخذ اتصال آخر.
9: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
9: كيف حالك يا شيخ محمد؟
7: ايه،
9: عندي سؤال يا شيخ.
7: نعم.
9: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في إمام وخطيب لا يذكر الصلاة على النبي أثناء الخطبة إلا في الافتتاحية، افتتاحية الخطبة الأولى والثانية؟
7: لا بأس بذلك، لا حرج عليه في هذا.
9: لا حرج؟
7: لا حرج.
9: طيب، يا سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ.
7: نعم.
9: نويت أن أذهب إلى مكة المكرمة في شهر رمضان، وذهبت إلى مكة ومكثت 3 أيام، ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت 4 أيام، وأحرمت من المدينة وعدت إلى مكة وأخذت عمرة، هل هذا العمل صحيح؟
7: لماذا لم تعتمر أولا؟
9: يا شيخ، كان نيتي أن أذهب إلى المدينة وأحرم من المدينة.
7: يعني ما نويت أن تذهب إلى مكة؟
9: لا، نويت أن أحرم من المدينة.
7: يعني جعلت مكة كأنها ممر؟
9: نعم.
7: لا حرج عليك.
9: لكني مكثت في مكة ودخلت الحرم وصليت الفروض.
7: لا حرج عليك يا رجل.
9: بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
7: آمين.
4: آمين. شكرا لك. نأخذ اتصال. تفضل. تفضل.
10: سؤال على الهاتف.
4: نعم. تقول يا فضيلة الشيخ، كانت وهي صغيرة جاءتها الدورة وكانت تفطر في رمضان وكانت لا تصوم، حيث أنها تجهل ذلك وتذكر أيضا بأن والدتها أيضا لا تعرف الأحكام الشرعية ولم توجهها، ماذا عليها؟
7: إذا كانوا في بادية وأرض بعيدة عن العلم ويغلب عليهم الجهل فلا شيء عليها.
4: جزاكم الله.
7: إذا كانوا في بلد فيه العلماء وطلاب العلم لكنهم فرطوا في عدم السؤال فعليها القضاء.
4: جزاكم الله.
7: قضاء بلا كفارة.
4: تقول كيف يكون القضاء فضيلة الشيخ؟
7: تصوم.
4: تصوم
7: بعدد الأيام التي تركتها.
4: طيب،
10: ما أعرف أنا عدد الأيام التي تركتها.
4: إذا كانت لا تعرف الأيام التي تركتها
7: قدرها بنفسها.
4: شكرا لكم فضيلة الشيخ وشكرا للأخت المتصلة. نأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل. نعم. عليكم السلام. نعم. تقول سافرت في شهر رمضان فضيلة الشيخ 13 يوم وكانت تقصر وتجمع، وعندما رجعوا من الرياض قالوا بأن ذلك لا يجوز، هل عملها صحيح؟
7: نعم عملها صحيح، ما دام الإنسان مسافرا
4: نعم.
7: فله جمع والقصر إلى أن يرجع إلى بلده ولو طالت المدة.
4: الحمد لله. سؤالك الثاني يا أخت وأنت كذلك. نأخذ اتصال آخر. تفضل يا أخي. نعم.
11: سؤال على الهاتف.
4: نعم. تقول رجل أدرك ركعة مع الإمام فسهى الإمام وأتى بزيادة، فما الحكم في ذلك يا شيخ؟
7: الحكم في ذلك يتابع الإمام.
4: طيب.
7: وإذا تمت صلاته صلاة المسبوق هذا يسلم مع الإمام. يعني مثلا لو فاته ركعة
4: نعم.
7: وصلى الإمام خمسا ناسيا سلم مع الإمام وصح صلاته.
4: تقول إذا كان الرجل يا فضيلة الشيخ يصوم الاثنين والخميس والإفطار لا يستطيع أنه يفطر مع أول الأذان أو بعد الأذان، يقول تقول بأنه يترك صلاة الأولى اللي هي المغرب ويصليها متأخر، هل يجوز له ذلك؟
7: كيف يصوم نفلا ويدع واجبا؟
4: طيب.
7: صلاة الجماعة واجبة والإفطار يحصل بثلاث رطب وكاس ماء كانوا في حر أو فنجان قهوة، وهذا لا يستوعب إلا خمس دقائق أو أقل، ثم يخرج ويصلي مع المسلمين، ولا يحل له أن يتأخر عن صلاة المغرب.
4: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وشكرا للأخت المتصلة واستمعت إلى الإجابة. ونأخذ اتصال آخر. تفضل.
12: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
12: شيخ حمد الله يحفظك. ما أدري إيش حكم استخدام المرأة ما يسمى، أقول ما حكم استخدام المرأة لما يسمى باللولو لتنظيم نسل؟
7: إذا كان لحاجة فلا بأس، وإذا كانت صحيحة قوية سليمة فلا تستعمله.
12: طيب هل مدة معينة يا شيخ الله يحفظك؟
7: لا ما له مدة معينة، ما دامت لحاجة إليه هل تستعمله.
12: أحسن الله عليك شيخ.
7: حياكم الله.
13: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
13: يا شيخ سؤال يا شيخ.
7: نعم.
13: إذا قامت الصلاة
7: نعم
13: صف جماعة أكبر وزيني وساوس لمرة التكبيرة وأعيد تفوتني جماعة.
7: إذا كبرت وأتتك الوساوس فاهجرها ولا تلتفت لها واستمر في صلاتك فإن صلاتك صحيحة والحمد لله.
13: شكرا خير. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
4: نأخذ اتصال. تفضل. تفضل.
14: السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: حياك الله شيخ محمد.
7: وإياك.
14: بغيت أسألك يا شيخ بالنسبة للآن كثرة الاستراحات اللي توجد في أطراف الأحياء وكذا، والناس الآن صاروا يصلون داخل هذه الاستراحات مع أنهم يسمعون النداء من خلال طبعا مكبرات الصوت.
7: لا يلزمهم الذهاب إلى المسجد ما دام بعيدا ولو سمعوا الصوت، لأن يعني هذا الصوت لولا مكبر الصوت ما سمعوه.
14: أي نعم. إذا ما ألزمهم الذهاب يا شيخ.
7: لا.
14: أحسن الله إليه.
7: الله يحفظك.
14: السلام عليكم.
4: السلام. نأخذ اتصال. تفضل.
15: ألو.
4: نعم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ امرأة وضعت على شعرها حنة وجعلت الشعر على شكل ضفائر، تقول أثناء الوضوء تمسح على هذه الضفائر، هل يجوز لها ذلك؟
7: نعم يجوز أن تمسح على الضفائر إلى حد منابة الشعر، أما ما نزل عن حد منابة الشعر فلا يلزم مسحه.
4: الحمد لله. طيب.
15: السؤال الثاني.
4: تقول امرأة حجت مع حملة في عرفة وقامت إحدى هذه النساء فضيلة الشيخ بإمامة النساء، تقول البعض من النساء كنا لا يسمعن تكبيرات المرأة فانفردنا عن هذه المرأة وصلينا كل واحدة لوحدها، فماذا يلزمهن يا فضيلة الشيخ؟
7: لا يلزمهن شيء.
4: الحمد لله.
7: وهكذا كل أحد ينقطع عنه صوت الإمام فلينوي الانفراد ويكمل لنفسه ولا شيء عليه.
4: الحمد لله. تقول هل يجوز للحائض قراءة آية الكرسي المعوذتين يا شيخ؟
7: نعم
11: الآن يجوز للحائض أن تقرأ الأوراد من القرآن.
4: طيب.
11: ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن لئلا تنساه. ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن لتعليم البنات. ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن لتسميع المعلمة. نعم.
4: أحسن الله إليكم وأنتم كذلك، شكرا. هناك اتصال، نأخذ مكالمة، تفضل.
16: السلام عليكم عم الشيخ.
11: عليكم السلام.
16: والله عندي سؤالين ممكن أسأله معلك.
11: تفضل.
16: في سؤال أول، أنا يوم الجمعة بروح المسجد قبل الصلاة بساعة كده، وبأمسك المصحف بأقرأ سورة ياسين.
11: نعم.
16: هل فيها شيء يعني؟
11: لا تقرأ سورة ياسين
16: ولا شيء.
11: اقرأ سورة الكهف.
16: يعني أنا مواظب على كل جمعة.
11: لا تقرأ سورة ياسين.
16: لا أقرأها.
11: نعم.
16: أيوة.
11: اقرأ بدلها.
16: أيوة.
11: سورة الكهف.
16: سورة الكهف.
11: نعم.
16: أيوة. وفي سؤال كمان تاني عم الشيخ.
11: نعم.
16: إحنا هنا مغتربين وبنغيب عن زوجاتنا لمدة سنة أو سنتين، وهذا يعني مش بإرادتنا، يعني إيش نسوي طيب؟
11: لماذا أنتم مغتربين؟
16: لظروفنا الخاصة.
11: طيب. إذا أنتم تغربتم.
16: نعم.
11: لحاجة.
16: فإذا
11: رضيت المرأة.
16: أيوة.
11: وكانت في مكانها آمنة.
16: أيوة.
11: لا يخشى عليها من الفتنة، فلا حرج عليكم.
16: لا حرج يعني.
11: نعم.
16: يعني هي حسب
11: لا حرج بهذين الشرطين.
16: سامحة بذلك يعني.
11: أقول لا حرج بشرطين.
16: أيوة.
11: أن تكون المرأة راضية. وأن تكون آمنة، لا تخشى عليها الفتنة.
16: أيوة. لا هي آمنة إن شاء الله يعني.
11: الحمد لله.
16: الحمد لله. طيب مشكور يا عم الشيخ.
11: حياكم الله.
4: نأخذ اتصال، تفضل.
17: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام.
17: عندي سؤال.
11: تفضل.
17: يا شيخ، الوالد عنده ترتيبة أسنان.
11: نعم.
17: فعند الوضوء يفخها ولا ما يفخها؟
11: هل هي ثابتة ولا متحركة؟
17: متحركة.
11: الأفضل أن يحركها.
17: يفخها يعني.
11: هذا الأفضل.
17: طيب، جزاك الله خير.
11: وأنت كذلك.
17: شكرا.
4: حياك الله. نأخذ اتصال، تفضل. تفضل.
18: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام.
18: كيف حالك يا شيخ محمد؟
11: حياكم الله.
18: عندي سؤالين، الله يبارك فيك.
11: تفضل.
18: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، ومن مس الحصى فقد لغى، معناها ايش؟
11: يعني تحدث فيه.
18: نعم. طيب السؤال الثاني، الله يرد عليك، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. كيف أعرف؟
11: من صبر فله الرضا.
18: أيوة.
11: ومن سخط فعليه السخط. نعم.
18: كيف يعرف الإنسان أن البلاء الذي نزل به هو حب من الله ولم يكن ذنوب، بنص قوله تعالى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
11: ما ندري، لكن الواجب علينا الصبر.
18: نعم. جزاك الله خير يا شيخ.
11: وأنت كذلك.
4: نفس الاتصال، تفضل. تفضل.
19: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
19: من الشيخ؟ الله يبارك.
4: الشيخ محمد العثيمين حفظه الله. تقول امرأة يا فضيلة الشيخ تصلي جميع الصلوات في أوقاتها، ولكنها لا تخشع أو يقل الخشوع عندها، هل يلحقها شيء في ذلك؟
11: إذا كان بغير اختيارها.
4: نعم.
11: لا شيء عليها.
4: الحمد لله. السؤال الثاني.
19: السؤال الثاني.
4: تقول هذه المرأة يا فضيلة الشيخ لا تصلي جميع الرواتب، هل يلزمها شيء في ذلك أيضا؟
11: لا يلزمها شيء، لأن الرواتب كلها نوافل، إن أتى بها الإنسان فله أجر، وإن لم يأتي بها فليس عليه وزر.
4: شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر معنا على الخط، تفضل. تفضل.
20: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. فضيلة الشيخ، تقول امرأة أصيبت بحادث وأثناء الصلاة تقول بأنها تسهى من التعب، هل تقصي الصلوات؟
11: إذا كان يزول عقلها، يعني أنها مغمى عليها.
4: نعم.
11: فلا قضاء عليها.
4: طيب.
11: وإذا كان عقلها معها لكنها تسهو وتغفل فعليها القضاء.
4: طيب. تقول إذا جلست الشيخ إلى التشهد الأول تنسى وتسلم، هل يجبره سجود السهو شيخ؟
11: لا، لا بد أن تكمل الصلاة أول.
4: نعم،
11: تكمل الصلاة ثم تسجد للسهو بعد السلام.
4: جزاكم الله خير. ونأخذ اتصال آخر. تفضل تفضل.
0: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام.
0: شيخ محمد، ما حكم قول القائل لولا أنا لم يحصل كذا وكذا؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يفيد جواز هذه العبارة؟
11: إذا كان القائل كلامه صحيح، يعني لولا هو لغرق الرجل في الماء،
0: نعم،
11: فلا بأس.
0: نعم.
11: أما إذا كان ليس بصحيح فإن ذلك حرام ولا يجوز.
0: طيب يا شيخ، سؤال آخر يا شيخ.
11: نعم.
0: أيضا ما حكم التعقيب بثم، حيث يقول لولا الله ثم أنا؟ نعم.
11: نعم.
0: لا حصل كذا وكذا.
11: لا حرج في هذا إذا كان صحيحا أن له أثرا في الحصول.
0: لا، أنا أقصد يا شيخ أنه بعض الإخوة يتحرج من قول لولا الله ثم زيد ما اجتمعنا في هذا المكان، يقول يعني.
11: لكن هل زيد سبب للاجتماع ولا غير سبب؟
0: نعم سبب يا شيخ.
11: لا بأس.
0: طيب لو هناك دليل حتى تعم الفائدة يا شيخ.
11: نعم.
0: أقول لو يذكر دليل لتعم الفائدة يا شيخ.
11: الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قول لو شاء ما شاء الله ثم شئت. لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله ثم شئت.
0: نعم يا شيخ.
11: نعم.
0: الله يرعاك يبارك فيك يا شيخ.
11: وفيك.
0: أم عليك.
11: سلام ورحمة الله.
4: تفضل ناخذ اتصال.
21: ألو.
4: نعم.
21: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
21: سؤال على الهاتف.
4: نعم.
21: فضلت الشيخ عثيمين.
4: نعم الشيخ محمد.
21: عندي سؤال لو سمحت.
4: تقول بالنسبة لقراءة سورة الكهف فضيلة الشيخ يوم الجمعة، هل ورد فيها أحاديث صحيحة؟
11: نعم، ورد فيها أحاديث تعتبر حجة مقبولة.
4: تقول بالنسبة لصلاة الاستسقاء، هل يجب أو يجوز إقامتها في المدرسة مع المدرسات؟
11: أجاز ذلك بعض أهل العلم. تصلي صلاة الاستسقاء ثم تدعو بالسقيا، أو تدعو بالسقيا أولا ثم تصلي.
4: تفضل.
21: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. تسأل عن وقت صلاة الضحى، متى يبدأ يا شيخ؟
11: يبتدئ وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة 20 دقيقة، وينتهي قبل الزوال بعشر دقائق.
4: تقول التسبيح والأذكار هل هي في كل وقت فضيلة الشيخ؟
11: نعم التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في كل وقت، وأكثر منها.
21: الحمد لله.
11: إن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
4: تفضل.
22: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام.
22: بعض الأذكار اللي تقال بعد الصلاة، بعد الفرض والله بعد النفل.
11: بعد الفرض فقط.
22: بعد الفرض.
11: نعم.
22: الله يجزيك بخير يا شيخ. السلام عليكم.
11: السلام والله.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
23: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: بيت النبوة.

0: إيتوا النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قال

من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له سمعته، فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل. بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه، مثل اليوم ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته، يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدنا في الرضاعة. النساء صحتنا تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدنا في موضوع الرضاعة حتى تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات. هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة، وأخ لبناتها ولإخوانها، وما يكون من أخوان الأم فهم أخواله وخالاته وأخواته، وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من إيش، من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا

حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج لزوجته أن أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعوا إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين.

عشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

لأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

خبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. لن تنالوا البر، يعني ثواب البر، وثواب البر هو الجنة. لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا، يعني تتصدقوا مما تحبون من الأموال التي تحبونها، لا من الأموال التي لا تحبونها واستغنيتم عنها. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فإن الله به عليم، من شيء ولو كان هذا الشيء يسيرا، فإن الله به عليم، فيجازيكم به يوم القيامة. كل الطعام كان حلا. لما قالت اليهود: كيف يا محمد تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها وتدعي أنك على ملة إبراهيم، والإبل محرم في ملة إبراهيم؟ فالله سبحانه وتعالى يرد على هذا فيقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. كل الطعام، ومن ذلك الإبل وألبان الإبل، كل الطعام كان حلا، يعني حلالا، لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب أبوه إسحاق، وأبو إسحاق إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم من إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، على نفسه. حرم ماذا؟ حرم على نفسه الإبل من قبل أن تنزل التوراة. متى نزلت التوراة؟ على موسى. والذي حرم الإبل هو يعقوب، أما إبراهيم فليس له علاقة في هذا التحريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد لهم، لليهود: قل فأتوا بالتوراة، أعطوني التوراة فاتلوها اقرؤوها ليتبين صدق قولكم إن كنتم صادقين فيما تدعون. فبهتوا، لأن في القرآن، في التوراة عندهم، أن الذي حرم الإبل هو يعقوب، وهو الذي هو إسرائيل، فبهتوا وسكتوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: اليهود في دعواهم كذبوا على الله، قال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني من بعد ظهور الحج عليهم بأن التحريم كان من جهة يعقوب وليس من جهة إبراهيم، فأولئك هم الظالمون المتجاوزون، تجاوزوا الحق إلى الباطل. قل يا محمد لهم: صدق الله، صدق الله في هذه القصة وهذا الشأن، وصدق الله في جميع ما أخبر به سبحانه وتعالى، فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها، حنيفا، إبراهيم حنيفا أي حنيفا أي مائلا، يميل عن كل دين إلى يميل إلى دين الإسلام، يبتعد عن كل دين ويذهب إلى الإسلام، وما كان من المشركين. إن أول بيت، هم قالوا اليهود، قبلتنا قبل قبلتكم، فالله سبحانه وتعالى يرد على هذه على هذا الادعاء فيقول: إن أول بيت وضع مكانا للعبادة للناس للذي ببكة، يعني ببكة هذا لغة في مكة، تسمى بكة وتسمى مكة، قالوا سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، يعني تدق أعناق الجبابرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يعني ذا بركة، وهدى للعالمين، لأن هذا البيت قبلة الناس أجمعين. والهدى في القرآن على معاني: المعنى الأول الهدى بمعنى البيان، قال الله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من رب، يعني على بيان. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق. المعنى الثاني للهدى بمعنى دين الإسلام، قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، يعني دين الله هو الهدى، أي هو دين الإسلام. المعنى الثالث الهدى بمعنى الدعاء، قال تعالى: ولكل قوم هاد، يعني داع يدعوهم إلى الطريق المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يدعو للتي هي أقوم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني بمعنى الدعاء تدعو. المعنى الرابع الهدى بمعنى المعرفة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يعرفون. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني لا يعرفون. المعنى الخامس الهدى بمعنى الإرشاد، قال تعالى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني يرشدني ويدلني. المعنى السادس الهدى بمعنى القرآن، قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي القرآن. المعنى السابع الهدى بمعنى التوراة، قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى، أي التوراة. المعنى الثامن الهدى بمعنى السنة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي مستنون. المعنى التاسع الهدى بمعنى الإلهام، قال تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ألهمه كيفية المعيشة. والذي قدر فهدى، يعني ألهمه كيفية المعيشة. المعنى العاشر الهدى بمعنى الإصلاح، قال تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يصلح كيد الخائنين. المعنى الأخير وهو الحادي عشر الهدى بمعنى التقديم، قال تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني قدموهم إلى صراط الجحيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فيه، يعني في هذا الحرم في مكة، فيه في المسجد الحرام فيه آيات بينات، آيات بينات واضحات. ومن هذه الآيات مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما عند بناء البيت، فأثر قدماه في الحجر وبقي الأثر إلى هذا الزمن ويبقى إلى قيام الساعة. ومقام إبراهيم كان ملصقا في البيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه، فالآن المقام مؤخر، الآن المقام الآن مؤخر، وكان ملصقا بالبيت لأن إبراهيم عليه السلام كان يصعد عليه، فمن الضرورة أن يكون ملصقا بالبيت. ومن دخله دخل الحرم ومن دخله كان آمنا، يعني المعنى من دخله فأمنوه، يجب عليكم أن تؤمنوه. ولله على الناس، يعني يجب على الناس فريضة وهي حج البيت، فالحج ركن من أركان الإسلام. من استطاع إليه سبيلا، فالذي يستطيع هو الذي يجب أن يحج، والذي يستطيع هو الذي يجد مالا ويجد ما يوصله ويكون مستطيعا ببدنه وبماله. من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، فمن كفر بأن أنكر فرض الحج، وليس معناه من كفر بمعنى لم يحج، وإنما المراد ومن كفر يعني ومن أنكر فرض الحج، فإن الله غني عن العالمين. العالمين الإنس والجن والملائكة، يعني الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتهم. قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب الذين معهم التوراة ويقرؤون، لم تكفرون بآيات الله؟ لم تجحدون آيات الله سبحانه وتعالى؟ ومن أعظم آيات الله إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن المبين، والله شهيد، يعني لا يغيب عنه شيء، فهو حاضر يشاهد، والله شهيد على ما تعملون، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. قل يا أهل الكتاب، لم تصدون عن سبيل الله؟ تصرفون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، تصدون أي تصرفون الناس عن دين. من آمن، يعني الذي يؤمن بسبيل الله بدين الله، من آمن تصدونه. تبغونها، يعني تطلبون السبيل، تبغونها تطلبون تريدون سبيل الله عوجا أي معوجة، يعني تريدون لأهل دين الله الإعوجاج الضلال. وأنتم شهداء، وأنتم عالمون بأن الدين المرضي هو دين الإسلام كما هو في كتابكم. وما الله بغافل عما تعملون، من الكذب والكفر، لكن لم يعاقبكم، إنما أخركم إلى وقتكم ليجازيكم به. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. انظروا ماذا فعل هؤلاء اليهود وبالتحريف آيات الله سبحانه وتعالى: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا أطعتموهم، قلدتموهم، يردوكم بعد إيمانكم بالنبي وبالقرآن كافرين، فمأواكم جهنم. لازال الخطاب للأمة، فالله سبحانه وتعالى يقول: كيف تكفرون تتبعون أهل الكتاب وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن، وفيكم رسوله يبين لكم الآيات المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم، يعني يتمسك بالله، بشرع الله سبحانه وتعالى، بالقرآن، فقد هدي إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، لكن هذا بقدر استطاعة. أما إذا قلنا ليس بقدر الاستطاعة، مثل ما حمله بعضهم فقال أنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، إذن نقول اتقوا الله حق تقاته بقدر الاستطاعة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون. واعتصموا، تمسكوا بحبل الله، يعني بدين الله سبحانه وتعالى، جميعا ولا تفرقوا، جميعا تأكيد الاعتصام كلكم، ولا تفرقوا، بعد الإسلام تختلف. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني اذكروا إنعام الله سبحانه وتعالى عليكم في أول الإسلام، مثل الأوس والخزرج كانوا أعداء، ومثل بقية العرب كانوا أعداء، فألف بين قلوبكم بالإسلام. ألف يعني جمع بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم يعني صرتم بنعمته، بسبب هذه النعمة العظيمة وهي الإسلام، إخوانا في الدين. وكنتم على شفا، يعني على طرف حفرة من النار، يعني لو متم على الكفر لكان مآلكم إلى جهنم، فأنقذكم منها، أنقذكم بالإيمان، من أنقذكم من النار بالإيمان والإسلام. كذلك يعني كما بين لكم ما ذكره الله سبحانه وتعالى، يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى الإسلام. ولتكن منكم يا أمة محمد أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، الدعاء بالخير، بالدعاء إلى الخير يكون بالكلام اللين، الكلام الحسن. هذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالدعاء إلى الخير، ثم بعد ذلك ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعون، الآمرون، النهون، قال الله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون، هم الفائزون، لأن الذي قام بفرض الكفاية هو الذي يفوز بالأجر العظيم. إذن الدعوة إلى الخير، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن نبتدي بالدعوة إلى الخير باللين والكلام الطيب، ثم بعد ذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم، كاليهود والنصارى، واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءهم البينات. اليهود والنصارى جاءتهم البينات في التوراة والإنجيل، ومع ذلك اختلفوا. لما اختلفوا أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم هذا العذاب العظيم. وكذلك أنتم إذا وقع بينكم اختلاف وتفرق. واذكروا يوم تبيض وجوه في الآخرة وتسود وجوه في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، ابتدأ الله سبحانه وتعالى يوم تبيض، الذين ابيضت وجوههم، ثم قال وتسود وجوه، ثم شرح النوع الثاني وتسود وجوه، قال فأما الذين اسودت وجوههم وهم الكفار فيلقون في النار، ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم، بعدما أخذ عليكم الميثاق، فيقال لهم تبكيتا وتوبيخا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب كفركم في الدنيا. وأما الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون ففي رحمة الله، لله سبحانه وتعالى رحمة تليق بجلاله وعظمته، والرحمة لها إطلاقات في القرآن. ففي رحمة الله يعني في جنته هنا، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الرحمة هنا بمعنى الجنة. والرحمة في القرآن لها معاني، المعنى الأول الجنة كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى فيدخلهم ربهم في رحمته، يعني الجنة. المعنى الثاني الرحمة بمعنى النبوة، قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، هذا في سورة الزخرف. المعنى الثالث للرحمة بمعنى المطر، قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي أي قبل رحمته، يعني الرحمة بمعنى المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر. المعنى الرابع الرحمة بمعنى الرزق، قال تعالى ينشر لكم ربكم من رحمته، يعني الرزق. المعنى الخامس الرحمة بمعنى العصمة، قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني عصم ربي. والأصل في الرحمة رحمة تليق بجلاله وعظمته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك، هذه الآيات، تلك آيات الله نتلوها عليك يا محمد بالحق، ففيها الحق ونزلت بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، فلا يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا بغير ذنب، وإنما يعذبهم بسبب ظلمهم، وأعظم الظلم الكفر والتكذيب والإشراك بالله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا لله ما في السماوات، يملك الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض ملكا، وخلقا ما في السماوات وما في الأرض خلقه الله، وعبيدا كل ما في السماوات وما في الأرض منقادون لأمر الله الكوني. وإلى الله ترجع الأمور، الأمور كلها تصير إلى أمر الله سبحانه وتعالى. كنتم يا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. كنتم، قد يقول قائل كانوا فيما سبق، وننبه إلى أن كان في القرآن لها معاني. المعنى الأول أن تكون كان على معناها الأصلي، معنى الماضي، إنه كان صادق الوعد. المعنى الثاني أن تكون كان بمعنى ينبغي. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، يعني ما ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما ينبغي. المعنى الثالث اللي كان بمعنى صار، كقول الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي صار من الكافرين. وقال تعالى في سورة الواقعة: فكانت هباء منبثة، أي صارت. المعنى الرابع كان بمعنى هو، يعني كان يقولون عنها مسلوبة الزمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. من كان يعني من هو في المهدي صبيا. وكان الله غفورا رحيما، يعني وهو غفور رحيم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط، أنتم خير أمة أخرجت للناس بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتؤمنون بالله. إذا اتصفنا بهذه الصفات صرنا خير أمة أخرجت للناس. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لكان الإيمان خيرا لهم، الإيمان بالنبي والإيمان بالقرآن خيرا لهم مما هم عليه. منهم، من هؤلاء من أهل الكتاب، المؤمنون من آمن، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون. الفاسقون أي الكافرون الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن. لن يضروكم اليهود، لن يضروكم يا معشر المسلمين، لن يضروكم بشيء إلا أذى، أذى باللسان من سب ووعيد. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين، ثم لا ينصرون، لا ينصرون عليكم، بل النصر يكون لكم عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفوا أي حيثما وجدوا، لا عز لهم ولا اعتصام، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله، عهد من الله وحبل من الناس، يعني عهد من الناس بالأمان أداء الجزية، وإلا فلا عصمة لهم. وباءوا باءوا يعني رجعوا، رجعوا بغضب من الله بسبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أسلافهم فبسبب تكذيبهم للأنبياء وقتلهم الأنبياء. وضربت عليهم المسكنة، المسكنة يعني الذل، ذلك يعني بسبب أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ومن ضمن الآيات القرآن الكريم، وكذبوا بالآيات السابقة، ويقتلون الأنبياء بغير حق. دائما قتل النبي دائما يكون بغير حق، لكن قال الله سبحانه وتعالى بغير حق تأكيدا بأن قتلهم لم يكن حقا. كذلك ذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ذلك يعني بسبب كذلك بما عصوا، بسبب عصيانهم الله سبحانه وتعالى

0: تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء يعني ليسوا متساويين. ثم قال من أهل الكتاب أمة قائمة، أمة جماعة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، مستقيمة ثابتة على الحق، مثل عبد الله بن سلام وأصحابه، يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل يعني ساعات الليل، وهم يسجدون. السجود هنا بمعنى وهم يصلون. إذن منهم أمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، ومنهم أمة ليست قائمة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم هؤلاء الأمة القائمة يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويؤمنون باليوم الآخر. ومن صفاتهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن صفاتهم ويسارعون في الخيرات، يتسابقون إلى الخير، وأولئك من الصالحين. ثم يقول وما يفعل هؤلاء الطائفة الأمة القائمة بأمر الله، وما يفعل من خير، سواء الخير الذي ذكره الله في الآية السابقة أو خير لم يذكره الله سبحانه وتعالى ولو كان خيرا قليلا، وما يفعل من خير فلن يكفروه، لن يعدموا ثوابه، بل يجازون عليه، والله عليم بالمتقين، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه على التقوى في الآخرة بجنات النعيم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر. التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني، يعني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله سبحانه وتعالى شيئا. خص الله سبحانه وتعالى الأموال لأن الشخص يدفع عن نفسه البلاء بالمال، وخص الأولاد لأنه أحيانا يستعين بالأولاد لدفع البلاء والعذاب. الله سبحانه وتعالى يقول لن تنفعهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله شيئا. هؤلاء الكفار هم أصحاب النار، هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها فإنهم يخلدون فيها. مثل ما ينفقون، يعني صفة الذي ما ينفقونه في هذه الدنيا، الكفار ما ينفق الكفار واليهود والمشركون والمنافقون ما ينفقونه في هذه الدنيا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، يدفعون أموال لعداوة النبي، يدفعون أموال ليصدوا عن سبيل الله، يدفعوا أموال لأجل أن يطفئوا نور الله. كمثل ريح فيها صر، صر يعني نار، مثل الريح التي فيها نار، أصابت حرث قوم، حرث بمعنى زرع، زرع قوم ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالكفر، ظلموا أنفسهم بالمعاصي، فأهلكته، يعني أحرقت هذا الحرث فلم ينتفعوا به. فكذلك نفقات اليهود ونفقات المشركين والكافرين والمنافقين تذهب ولا ينتفعون بها في الآخرة. وما ظلمهم الله، ضياع نفقتهم ليس ظلما من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بالكفر.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الموجب لضياع ثواب نفقاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، يعني أصفياء، تطلعونهم على أسراركم من دونكم، يعني من غيركم، من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، من دونكم لا يألونكم خبالا. الخبالة يعني الشر. لا يألونكم يعني لا يقصرون لكم في الشر والفساد. الخبالة بمعنى الشر. لا يألونكم شرا، لا يقصرون في الشر. ودوا ما عنتم، ودوا يعني تمنوا، ما عنتم، العنت هو الشدة، شدة الضرر، يعني تمنوا، ودوا يعني تمنوا ما عنتم، يعني الذي يعنتكم، يصيبكم بالعنت. العنت هو شدة الضرر. قد بدت البغضاء، بدت يعني ظهرت البغضاء، العداوة لكم، من أفواههم بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم، وما تخفي صدورهم، من العداوة والكراهية والشر أكبر مما خرج من أفواههم. قد بينا لكم الآيات، علامات على عداوتهم، إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون ما بينا لكم من الآيات فلا توالوهم. ها أنتم أولئي، ها أنتم يا أيها المؤمنون تحبونهم، الحب يعني الميل إليهم بالطبع لقرابتهم وللرضاع ولصداقتهم، المحبة الطبيعية، ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين، وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون بالكتاب كله يعني بجميع الكتب المنزلة، لكن هم اليهود لا يؤمنون بكتابكم. وإذا لقوكم، هؤلاء اليهود والمنافقون، قالوا آمنا بكتابكم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، عضوا عليكم الأنامل، الأنامل أطراف الأصابع، من الغيظ، شدة الغضب، لما يرون من ائتلافكم. والله سبحانه وتعالى عبر يعني عن شدة الغضب بعض الأنامل، وإن لم يكن هناك ثم عض، قد يكون لا يكون هناك عض، وإنما أراد شدة الغيظ وشدة الغضب. قل لهم موتوا بغيظكم، ابقوا على هذا الغيظ إلى الموت، فلن تروا ما يسركم، إن الله عليم بذات الصدور بما في قلوبكم، لذلك يجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. إن تمسسكم، يعني تصبكم حسنة، الحسنة هنا بمعنى النعمة والنصر والغنيمة، تسؤهم يعني تحزنهم، لا يريدون أن تصيبكم حسنة، لا يريدون أن يصيبكم النصر والغنيمة، لذلك تسؤهم يعني تحزنهم. وإن تصبكم سيئة، من هزيمة وجدب وبلاء، يفرحوا بها، يعني هذا دليل على منتهى عداوتهم لكم، لذلك لا تولوهم فاجتنبوهم. وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا، تتقوا الله سبحانه وتعالى وتجتنبوا موالاتهم وغيرها مما أمركم الله سبحانه وتعالى به، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون، يعمل هؤلاء الكفار، محيط، يعني عالم بأعمالهم، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت، واذكر يا محمد حين غدوت من أهلك، من بيتك، من بيت عائشة، من المدينة، تبوئ المؤمنين، تبوئ يعني تنزل المؤمنين مقاعد، يعني مراكز يقفون فيها مقاعد للقتال، والله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم. وكان هذا اليوم غدا النبي صلى الله عليه وسلم يبوئ المؤمنين، هذا كان يوم أحد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف رجلا والمشركون 3000 سنة 3 من الهجرة، وأجلس جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير في الجبل، قال انضحوا عنا بالنبل لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا. أمرهم أن يكونوا في الجبل ولا يتحركوا من الجبل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إذ همت طائفة، همت طائفة طائفتان قالوا بنو سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، تفشلا يعني تجبنا عن القتال وترجع. لما قال عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، فهمت طائفتان أن ترجع لما رجع عبد الله بن أبي المنافق. قال الحسن البصري رحمه الله هما طائفتان من الأنصار همتا بذلك فعصمهما الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول والله وليهما، ولي الطائفتين، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى دون غيره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر، بدر اسم موضع بين مكة والمدينة جرت فيه غزوة بدر، معركة بدر، وأنتم أذلة، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة يعني بقلة العدد والسلاح، فكان عددهم قليلا وسلاحهم أقل من المشركين، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم فتكونوا من الشاكرين. ولقد نصركم، النصر في القرآن له معاني، المعنى الأول النصر بمعنى المنع، قال تعالى فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي يمنعون من عذاب الله. هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني هل يمنعونكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. المعنى الآخر للنصر، النصر بمعنى العون، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر وإن قوتلتم لننصرنكم، يعني نعاوننكم. المعنى الثالث للنصر بمعنى الظفر، وهذا هو الأصل، قال تعالى وانصرنا على القوم الكافرين، بمعنى الظفر الانتصار ضد الهزيمة. المعنى الرابع للنصر بمعنى الانتقام، قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه، يعني انتقم بعد ظلمه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى اذكر يا محمد حين قلت للمؤمنين تعدهم من باب التطمين لهم ألن يكفيكم أن يمدكم، يعني يعينكم الله سبحانه وتعالى، أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ينزلهم الله سبحانه وتعالى، هذا من باب التطمين للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى بلى، يعني يكفيكم ذلك. وفي الأنفال المدد كان بألف، لأن الله سبحانه وتعالى أمدهم بألف، ثم صارت 3000 ثم صارت 5000، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا، تتقوا الله في المخالفة، ويأتوكم، يعني المشركون يأتوكم من فورهم، هذا من فورهم يعني يأتوكم كفار قريش وأتباعهم يوم أحد من فورهم، هذا بسبب غضبهم الأول لما انهزموا ببدر، أتوا من فورهم يعني بسبب فورهم، يعني بسبب غضبهم لأجل الانتقام، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. الله سبحانه وتعالى قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، مسومين والقراءة الأخرى مسومين. التسويم يعني العلامة، معلمين مميزين. فمسومين يعني الملائكة سومت أنفسها بأن لبست شيئا معينا ونحو ذلك. مسومين يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يسومها، يعني يميزهم. فقال تلت الملائكة مع المؤمنين. وما جعله الله الإمداد بألف ثم ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف إلا بشرى لكم بالنصر، لأجل التبشير بأن النصر لكم، ولتطمئن قلوبكم به، تسكن لا تجزع من قوة العدو وقلتكم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن النصر كله من عند الله، سواء أمدكم أو لم يمدكم، فيؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء، وليس بكثرة الجند، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العزيز والحكيم، حكيم في يضع الأمور مواضعها. نصركم الله سبحانه وتعالى لأجل ليقطع طرفا، يعني ليهلك، يعني نصر الله سبحانه وتعالى نصركم ليقطع ليهلك طرفا، يعني طائفة من الذين كفروا بالقتل والأسر، وكان ذلك ببدر، أو يكبتهم يذلهم بالهزيمة فينقلبوا خائبين. ينقلبوا يعني يرجعوا خائبين، لم ينالوا شيئا. والفرق بين الخيبة واليأس، الخيبة لا تكون إلا بعد الأمل، واليأس قد يكون من غير أمل. في غزوة أحد، في معركة أحد، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله سبحانه وتعالى، الواجب عليك يا محمد الصبر. ليس لك يا محمد استصلاحهم أو عذابهم، ليس لك النصر والهزيمة، النصر والهزيمة ليست إليك، وإنما هي الأمر كله لله. أو يتوب عليهم، يعني إلى أن يتوب عليهم، قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم بالإسلام، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إما أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم بسبب ظلمهم، والظلم هنا بمعنى الكفر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا يعني لله سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض، وخلق الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في السماوات وما في الأرض معبود لله، منقاد لله سبحانه وتعالى. يغفر لمن يشاء، الذي يشاء الله سبحانه وتعالى المغفرة له يغفر له، ويعذب من يشاء، من أراد الله تعذيبه فيعذبه، والله غفور لأوليائه، رحيم بأهل طاعته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان رجل يكون على الرجل الدين، فإذا حل الأجل رجل يأخذ من رجل آخر دينا، ويقول مثل 100,000، ويقول سأسدد لك 100,000 السنة القادمة مثلا، فتذهب السنة القادمة فيأتي صاحب الدين ويقول سدد، فيقول الذي عليه الدين أخر عني وأزيدك على مالك. فهذا ربا الجاهلية، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا محرم بإجماع أهل العلم. واتقوا الله بترك الربا بأنواعه لعلكم تفلحون، تفوزون برضا الله سبحانه وتعالى والجنة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني اتقوها أن تعذبوا فيها، فهذا تهديد للمؤمنين لئلا يستحلوا الربا، يعني اتقوا الله أن تحلوا ما حرم الله فتقعوا في الكفر، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الذي يطيع الله سبحانه وتعالى والرسول في شرعه فمآله أن الله سبحانه وتعالى يرحمه فيدخله جنته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني بادروا إلى ما يوجب المغفرة. والذي يوجب المغفرة الإخلاص وأداء الفرائض ونحو ذلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يعني وسارعوا إلى كذلك جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها يعني كعرض السماوات والأرض، بحيث لو وصلت إحداهما بالأخرى لا صارت عرضهما السماوات والأرض، فهذا يدل على السعة. أعدت للمتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، يعملون الطاعات ويتركون المعاصي. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات الذين يسارعون إلى مغفرة: الذين ينفقون في طاعة الله سبحانه وتعالى في السراء، يعني اليسر، والضراء أي العسر، يعني أنهم راغبوا في معاملة الله فلم يبطرهم الرخاء فينسيهم، ولم تمنعهم الضراء فيبخلوا، والكاظمين الغيظ، الكافين عن إمضاء الغيظ مع القدرة، والعافين عن الناس ممن ظلمهم أي يتركون عقوبتهم، والله يحب المحسنين المتصفين بهذه الأفعال. فالله سبحانه وتعالى من صفاته المحبة، وكذلك إذا أحب قوما أثابهم الله سبحانه وتعالى، فالمثوبة من آثار المحبة. كذلك من صفاتهم: الذين إذا فعلوا فاحشة ذنبا قبيحا مثل الزنا، أو ظلموا أنفسهم بما هو أقل من ذلك، ذكروا الله، يعني تذكروا وعيد الله سبحانه وتعالى، فاستغفروا لذنوبهم بما فعلوه من المعاصي. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ومن صفاتهم: ولم يصروا على ما فعلوا، لم يداوموا على فعل المعاصي بل أقلعوا عنها، وهم يعلمون، يعني يعلمون الذي أتوه هو معصية. والفواحش في القرآن لها معاني: المعنى الأول الفاحشة بمعنى المعصية، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، الفاحشة هنا بمعنى المعصية. المعنى الثاني الفاحشة الذنب القبيح كالزنا، مثل الآية التي أمامنا، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الفاحشة أي الزنا. المعنى الثالث للفاحشة اللواط، قال تعالى: إنكم لتأتون الفاحشة، أي اللواط. المعنى الرابع للفاحشة نشوز المرأة، النشوز يعني المرأة تتعالى على زوجها فلا تطيعه، قال تعالى: ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا أن يأتين بنشوز بين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم، هؤلاء الذين يتصفون بالصفات السابقة، مغفرة من ربهم، وهذه المغفرة توجب لهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها فيخلدون. قد خلت من قبلكم، قد خلت يعني مضت من قبلكم سنن، يعني طرائق في الكفر، فأمهلهم الله سبحانه وتعالى ثم أخذهم، فكذلك كفار قريش. فالله سبحانه وتعالى يسلي النبي ويسلي المؤمنين ويسلي كل صالح أن سنن الله لا تتغير. فسيروا في الأرض أيها المؤمنون فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، الذين كذبوا الرسل، انظروا عاقبة آخر أمرهم من الهلاك، فلا تحزنوا إذا غلبوكم في موطن، فأنا أمهلهم لحين عقوبتهم. هذا أي القرآن بيان للناس، يكشف يوضح الأمور، بيان للناس من الضلالة، بيان للناس من الجهل، وهدى من الضلالة، وموعظة للمتقين. الذي يتقي الله هو الذي يتعظ بمواعظ الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا، لا تضعفوا عن قتال الكفار، ولا تحزنوا على ما أصابكم أيها المؤمنون، ما أصابكم في أحد أو ما أصابكم من هزائم سابقة، وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا فالغلبة لهم. إن يمسسكم أن يصيبكم في أحد قرح، يعني جهد من جراحات وقتل، فقد مس القوم يعني الكفار قريش قرح مثله ببدر، فمس والقتل والجراحات في بدر كما أنكم مسكم القرح في أحد. وتلك الأيام يوما، يعني تلك الأيام نداولها، يعني نصرف هذه الأيام نداولها بين الناس، فنجعل يوما لفرقة ويوما لفرقة أخرى لأجل أن يتعظوا. وليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم يعني ليميز الله الذين آمنوا أخلصوا في إيمانهم من غيرهم، ويتخذ منكم شهداء، يكرمهم بالشهادة. فإذا مسكم القرح الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا مس القرح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأيام دول، وكذلك ليميز المؤمنين، وكذلك ليتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين، أي الكافرين. فإذا مكن الله سبحانه وتعالى للكافر فليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لا يحب الكافر، لذلك سيعاقبه في الآخرة. فمن آثار عدم محبة الله سبحانه وتعالى عقابهم عليه. وأما تركهم، الله سبحانه وتعالى يتركهم، فهذا من باب الاستدراج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة. أي
1: سير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث العشرون عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله ابن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. رواه البخاري. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا به إبراهيم لمكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى، أي مؤخر غير مقبوض. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خديه أخلاقه الحسنى فكم من ذميم جمل البشر وجهه ففي بشره عن حسنه دامه مغنى أرى حسن الأخلاق يفرض حبه ففي كل حبات القلوب له سكنى ويزداد بين الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن أرى حسن الأخلاق

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. وحين تتأمل حياة من عاشوا مع القرآن ترى بوضوح كيف كان القرآن لهم سلوى. فلم يكن القرآن عند الصحابة كتاب تلاوة فقط ولا نصا يتلى في أوقات الرخاء، بل كان نورا يتقد في ليالي الخوف، وسلوى تنزل على قلوب ضاقت مرارة الفراق ووحشة الطريق. كانوا بشرا يجوعون ويخافون ويحزنون وتدمع أعينهم، ولكن القرآن كان حيا في قلوبهم، يسند قلوبهم عند الكسر ويرفعهم عند السقوط. كان القرآن أمانا لما ضاقت الأرض وتكاثر الأعداء، وصار الإيمان تهمة والحق جرما والطريق مفروشا بالأذى. لم يجد الصحابة ما يسكن روعهم كالقرآن. كانت الآيات تنزل فتبدد خوفا وتثبت قدما وتخبر قلوبا مرتعشة أن الله معهم، وأن القلة مع الحق ليست ضعفا، وأن الكثرة مع الباطل لا تمنح أمانا. فكان القرآن درعهم الداخلي وحصنهم الذي لا يهدم، والأمان الذي يقول لهم في أحلك اللحظات: لا تخافوا ولا تحزنوا فالله معكم. وإذا هجع الناس وسكنت الأصوات وبقيت القلوب وحدها مع أثقالها، قام الصحابة إلى القرآن يتلون كتاب الله، وتبكي معه قلوبهم فتسقط الدموع وترتفع الأرواح ويزول حمل الدنيا شيئا فشيئا. لقد أدركوا معنى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعاشوا بيقين مع قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأصبح القرآن لهم نورا يأخذ بأيديهم في دروب الحياة، ويخرجون به من ظلمات الألم وأوجاع الحياة للسكينة والأمان والإطمئنان. فإذا ضاق قلبك وأثقلتك الأحزان، فتذكر أن القرآن الذي سلى قلوبهم هو نفسه القرآن الذي بين يديك الآن. افتحه وتأمل معانيه، وعش متأملا متدبرا لآياته، ثم شاهد كيف تمتلئ حياتك بالسلوى.
4: سلوى القلوب.
2: ستلوح بيارق أفراح
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. الحياة أخلاق.
5: الحياة أخلاق.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
5: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق
5: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
5: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها
5: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق.
5: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
0: الحياة أخلاق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. أنقل لكم في بداية هذا البرنامج تحية الفريق من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
0: الحياة أخلاق.
6: مستمعينا الكرام، لا زال الحديث حول السلوكيات التي تحتاج إلى تغيير، وهذا هو الهدف الرئيس من برنامجنا الحياة أخلاق. اليوم نتحدث عن سلوك يعتبر من السلوكيات الذميمة السيئة السلبية، وهي سلوكيات السب والشتم. السب والشتم من الأخلاقيات والخلق الذميم الذي يختش الحياة، هو عبارة عن استخدام كلمات قاسية، كلمات جارحة، كلمات تعبر عن الغضب والاستياء أو حتى الحقد على الآخرين. ويشمل السب والشتم مجموعة واسعة من الألفاظ ومن الأفعال التي عادة تهدف إلى إهانة الطرف الآخر. بداية نرحب بضيفنا الدائم في البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
7: بارك الله فيك، ونلقي بالتحية على المستمعين والمستمعات، نسأل الله أن ننفع بهذا اللقاء.
6: اللهم آمين. نتكلم عن السب والشتم وأراك تضحك. فالسب والشتم يعني فعلا من السلوكيات التي يعني نراها، لا أقول ظاهرة، ولكن أصبحت أكثر من الأول، خصوصا مع الألعاب الإلكترونية أحيانا، الأولاد الصغار في المدارس، في نرى كثير من الأطفال يقومون بهذا العمل الشائن. السب والشتم، دعنا نبدأ بالمفهوم، ما هو مفهوم السب والشتم يا دكتور؟
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السب والشتم إذا أخذناها ككلمتين سلبية، فهذا يعني أنها هي نتيجة، بنيت هذه النتيجة على مجموعة من المحصلات المعرفية، مجموعة من الألفاظ، السلوكيات، التجارب، الثقافة، كل هذه الأمور تم تغذية العقل بها، سواء بطريقة مباشرة من خلال الأسرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال التلقي من الآخرين أو السماع والمشاهدة، مثل ما تفضلت، ممكن من أفلام الكرتون أو مثلا من الألعاب الإلكترونية أو من حتى المحتويات الإعلامية المتعددة ما بين أفلام ومسلسلات وغيرها. هذا السلوك هو سلوك مرفوض حتى عند الأفراد الذين قد يكون هذا طابع منتشر بينهم، وهو طابع أو سلوك يؤدي دائما إلى نتيجة من الخصومة، يؤدي إلى نتيجة من التباعد، من الغضب، من الغيظ، من ممكن التعدي على الآخرين مثل ما تفضلت في مقدمتك، سواء كان هذا السب والشتم عن طريقة لفظ أو لفظ مقرون بفعل أو امتهان أو تحقير أو شيء من هذا القبيل، بهدف أن يمارس ضغطا على الطرف الآخر أو يكون وسيلة للتهديد أو التعبير عن الغضب، لكن حصل الموجودة لديه من هذا الغضب، حصل القولية هي أن يخرج كلمات فيها سب وشتم للتعبير عن هذا الغضب. فالمفهوم يدور حول سلوك سلبي نتيجة أسبابها هي معرفة سيئة وألفاظ تم تغذية العقل بها، وبدأ اللسان يخرجها في لحظات الغضب ولحظات العنف والتعدي الآخرين.
6: نعم دكتور، يعني هناك توجيه قرآني وأيضا توجيه من السنة النبوية نبوي، دعنا نبدأ بالتوجيه القرآني للسب والشتم.
7: الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حث على اللين والرفق، قل الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأيضا نهى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن القول القبيح، قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فيما يتعلق بالسنة النبوية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن من أكبر الكبائر والذنوب أن يسب الرجل والديه في الإسلام. فاستغرب الصحابة قالوا: يا رسول الله كيف يسب والديه؟ يعني أمر عجيب. فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني إذن هو يصدر الكلمة التي فيها السب والشتم فيعود عليه وعلى أمه وعلى أبيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر ووجه الصحابة في هذا الخلق أو في هذا السلوك أن يبتعدون عنه ويتسمون بالخلق الحسن، فقال: المؤمن ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الطعان واللعان والفاحش والبذيء غالبا هذه الصفات مقرونة بأفعال ومقرونة بأقوال، هذه الأقوال غالبا تتسم بسمة السب والشتم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذلك اللسان قد يكون الوسيلة الأسهل والأقوى، ربما لا يستطيع أن يصل بيده، ربما تكون المسافة بعيدة بينه وبين الشخص الآخر، لكنه باللسان، بالسب، بالشتم، بالتحقير، بالسخرية، بغيرها، يوصل له ما يريد وكأنه قام بضربه أو بالاعتداء عليه.
6: نعم، وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم قدم اللسان على اليد، يعني من سلم المسلمون من لسانه ويده، فقدم اللسان لأن اللسان أذية اللسان تعتبر يعني من أسهل الأشياء اللي ممكن
7: مقصد
6: وأكثر. نعم. طيب الدكتور، يعني خلنا نتكلم عن دور الفرد ودور الأسرة أيضا في الحد من هذا السلوك.
7: أولا الإنسان لابد أن يبدأ بذاته: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، وعار عليك إذا فعلت عظيم. كيف تريد أن يعاملونك الناس بالأدب والاحترام و يمتنعون أو مثلا لا يقومون بالسب والشتم تجاهك وأنت تقوم بهذا الفعل؟ فالمفترض أن يقوم الإنسان أولا بتطوير نفسه وتزكيتها بالقراءة، بالإطلاع، بالتعود، بالاستغفار، بمحاولة البعد عن الكلمات التي فيها البذاءة والفحش، حتى لو على سبيل المزاح يبتعد عنه، لأنه إذا استمر اللسان وتعود على العبارات السيئة في المزاح سيكون هذا الأمر متاحا حتى في أوقات غير المزاح، في الجد وفي التعاملات مع الآخرين. فتكون العبارة دارجة على لسانه، مثل البعض أن يكون لديه كلمات فيها سخرية أو تحقير أو سب وشتم في لحظات الضحك مثلا مع الأصدقاء والمزاح، فتنتقل بحكم التكرارات الكثيرة. فمهم جدا للفرد أن يتجنب كل ما يثير الغضب، الحقد، يتعلم كيفية التحكم في المشاعر والتعبير عنها بطريقة سليمة.
6: هذا بالنسبة للفرد.
7: هذا للفرد.
6: طيب بالنسبة للأسرة؟
7: الأسرة طبعا هي دورها الأولي هو عملية التربية على القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأبناء وتربيتهم من خلال توفير بيئة آمنة، لأن إذا توفرت بيئة آمنة سيقل فيها الحالات الانفعالية والغضب.
6: صحيح.
7: وتلقائي ما يكون فيها ألفاظ سيئة ولا يكون فيها تعبير سيء بالألفاظ على الأسرة، تعليم الأبناء والبنات آداب الحوار والحديث والتعامل مع الآخرين، وأيضا كما ذكرنا أنه لابد أن يكون هناك قدوة حسنة، لابد للأب أن أيضا يتكلم بطريقة مهذبة ولا يستخدم عبارات فيها السب والشتم، ولكنه إذا سمع من الابن والبنت يبدأ ينتقد عليه.
6: وهذه إشكالية كبيرة دكتور، يعني كثير من الناس يعني في داخل البيت يسب الزوجة، يسب الأبناء، يسب العامل، يسب السائق، يعني يسبون، يعني أصبح السب والشتم طبيعة يعني في بعض الناس، ولا وليس أقول كثير لكن بعض الناس. وحتى أن أحد الـ الأشخاص كان يتكلم في لقاء يقول أن أبي ينعتني ويسبني، يعني يناديني دائما بكل الأسماء عدا الاسم اللي سماني، يناديني بأسماء الحيوانات أكرمكم الله وأجلكم والسامعين، يناديني بأسماء الغباء وأسماء ما إلى ذلك، لكن اسمي ما يناديني باسمي هذا. فإذا سمع الطفل هذا أو الابن أو البنت في البيت تكرر عليه سماع الموضوع هذا يوميا، ماذا تظن أن يكون هذا الابن أو البنت؟ إلا أن يكون سبابا، يكون دائما يشتم دائما، فيتأثر بطبيعة الحال.
7: وتغذية، أنت الآن التربية هي مجموعة من الأمور، هي تغذية سلوكية بصرية، عبارات، معارف، معلومات، أنت تغذي هذا العقل، أنت تقوم بتربية هذا العقل وهذا الجسد بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال القدوة أو العبارات. تغذية كانت جسدية، لا أعتقد أنه في أب وأم يريد أن يقدمون غذاء مثلا ملوثا أو فاسدا لأبنائهم وبناتهم، لكنه في نفس اللحظة هو يقدم غذاء عقلي ولفظي ونفسي سيء من خلال عبارات التحقير وتشبيه بالحيوانات والسخرية والكلمات التي فيها لعن وفيها سب وفيها شتم، حتى أنه يعني يقول أحد الطلاب في المرحلة الثانوية، يقول أنا من بدأت أتعلم سواقة السيارة وأنا مباشرة إذا في أي حركة من سائق آخر مباشرة أبدأ أرمي عليه كلمات سيئة، لأنه اعتدنا عليها أثناء ما كنا نركب في السيارة مع والدي، كان إذا صار الأمر هذا فبدأت لدينا تلقائي، حتى يقول أنه شباب معي يقولوا طيب ما في داعي، ترى ما يسمعك، ترى القزاز يعني مغلق ما يسمعك، قال والله أنا اعتدت على هذا الأمر، فلم يعتد إلا لأنه تكررت وكان لديه القدوة يراها في الوالد. فالأسرة مهم جدا أنها تنتبه إلى التربية غير المباشرة، التربية بالنظر، التربية بالمعاملة، التربية بالقدوة أو بما يسمى بالتقليد الذي ذكره تارد في نظريته، أو بالتعلم الاجتماعي الذي ذكره باندورا في نظريته، كل هذه التعلم الاجتماعي، النمذجة، التقليد هي مهمة داخل الأسرة.
6: نعم، ومثل ما ذكرت دكتور على المدرسة والمؤسسات التعليمية والتربوية، وسنأخذها إن شاء الله ودورها إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل ما بدأنا به من محاور في برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
5: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
0: الأمم الأخلاق ما بقيت،
5: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا،
0: الحياة أخلاق.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة نداء الإسلام وفي برنامجكم الحياة أخلاق. نجدد الترحيب بضيفنا الدائم في البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
7: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بما تبقى من هذا اللقاء.
6: اللهم أمين. لازال الحديث حول السب والشتم وما إلى ذلك، ووصلنا إلى دور المدرسة. طبعا نحن في البرنامج نتحدث عن السلوك السلبي في المجتمع، خير في الناس، خير في يعني الحمد لله، يعني الأمور في على خير ولله الحمد، ولكن هدف هذا البرنامج تسليط الضوء على بعض السلوكيات السلبية ومحاولة علاجها ومناقشة وضعها. فلا زال الحديث عن السب والشتم، ووصلنا إلى دور المدرسة والمؤسسات التعليمية في الحد من هذا السلوك.
7: المدرسة هي بيئة متنوعة في ثقافاتها، في تربيتها، بحكم طلاب والطالبات الذين يأتون من أسر مختلفة، أسرة ينتشر في بيئتها الكلام الجيد، الحوار، النقاش، الاحترام، التقدير، وأسرة ينتشر في بيئتها الأسرية السب والشتم واللعن والتحقير والتسمية بأسماء الحيوانات وغيرها. هنا تلتقي ثقافتين أو تلتقي أكثر من ثقافة، يلتقي أكثر من عقل، يلتقي أكثر من سلوك، يلتقي أكثر من نموذج أسرة في مكان واحد، فينتشر السلوك السلبي مثل ما ينتشر السلوك الإيجابي. أنت الآن تنقل ما تلقيته من الأسرة مع زملائك، وهذا الذي تلقى تربية جيدة ينقل ما تلقى من الأسرة مع زملائه، وقص ذلك على مدارس البنات. المدرسة إذا بدأت تلاحظ من خلال المعلم وهو بالدرجة الأولى في داخل الفصل، أو الموجه الطلابي أو مدير المدرسة أو العاملين كإدارة مدرسة من إداريين وإداريات وغيرها، لاحظوا أن هذا الطالب أو هذه الطالبة في أي مرحلة من مراحل الدراسة، سواء مرحلة ابتدائي أو متوسط أو ثانوي، يستخدم بعض العبارات السلبية السيئة الغير جيدة الغير مهذبة التي تتسم بسمة السب والشتم، لابد أن يتم الجلوس مع هذا الطالب كإرشاد مثلا فردي، أو معرفة ما الدافع الذي جعله يقول هذا الأمر، ومحاولة تعديل السلوك. الآن في برامج كثيرة أقرتها وزارة التعليم وأصبحت الآن مطبقة في كثير من المدارس، وأيضا معني بها الموجه الطلابي أو المرشد الطلابي، بما يسمى ببرنامج السلوك الإيجابي. السلوك الإيجابي يدخل تحته مجموعة من القيم، يكون من ضمنها استخدام الألفاظ التي تعطي قيمة الاحترام والأدب واحترام الإنسانية والتعامل بتهذيب. فالمدرسة لا يتوقف دورها على إعطاء المعرفة والمعلومة وتطبيق المناهج الدراسية والواجبات والمشاركة وغيرها. أنت الآن أيضا مشارك للأسرة في عملية التربية، في عملية التوجيه، في تعديل السلوك، في أيضا حل المشكلات فيما بين الطلاب إذا انتقلت أو بدأت تظهر بعض الحوارات الغير جيدة أو استخدام العبارات السلبية كالسب والشتم، سواء داخل الفصل أو خارجه.
6: نعم، لو تكلمنا عن السب والشتم، نرى أن في سابق الأيام، في الأيام الخوالي زي ما قالوا، كان الشخص مثلا من الرجل الكبير من الحي إذا سمع واحد من الأطفال الصغار يسب أو يشتم أو كذا، تعال يا ولدي تعال، إيش الكلام هذا؟ ليش تقول الكلمة هذه؟ الكلمة هذه غلط. يبدأ يوجه، والطفل أو الابن يستقبل هذا الكلام وخلاص أنا ما أعيدها. فيقع دور كبير على أهل الحي وجماعة المسجد والجيران على أن يكونوا يدا واحدة ضد هذا السلوك، ويعلمون الأبناء ويعلمون من هم في الحي، مثلا كل حي بحي يعلمونهم أن هذا هو سلوك شائن، أن هذا سلوك لا ينبغي أن يصدر من الأبناء كأبناء مسلمين. المسجد ودور الحي أو القرية أو المنطقة بشكل عام، يعني ما هو الدور الذي الموكل إليهم والدور الذي المأمول منهم أن ينتهجوا حتى يحدوا من هذا السلوك؟
7: أولا، المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وغالبا من النادر أن يكون داخلها سب أو شتم، تتسم بالطاعة، بالعبادة، بالصلاة، بالخشوع، بقراءة القرآن. فلعل ما يحتوي هذا البناء، هذا المسجد، هذا المكان الذي يعتبر بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، بما يحويه من مصاحف، أماكن مخصصة للصلاة، من منبر للخطب الجمعة، من إمام، من مصلين، كل هؤلاء الأشخاص والأدوات الموجودة هي بيئة جيدة وجاذبة ومحفزة لتعلم السلوك الإيجابي والبعد عن السب والشتم. قد يستثمر إمام المسجد بعض الدروس التي تفسر الآيات القرآنية في إعطاء بعض الأمور المتعلقة بالسب والشتم والتحذير منها، حتى يستمع الذي يعرف والذي لا يعرف، يستمع الكبير والصغير، يستمع فيها المتعلم والعامي، يستمع فيها الطفل والشاب والرجل الكبير. فهنا أنت تنقل رسائل بين المجموعة، لذلك هنا ينتشر التواصي بالخير وينتشر التواصي بمنع السب والشتم، لأنك أعطيت التفسير الصحيح وبدأ تنتقل المعلومة من شخص لآخر. بالإضافة إلى استثمار خطب الجمعة في التحذير من عواقب السب والشتم، وتوضيح ما وضحناه في بداية الحلقة من بعض الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن القصص، يعني السلف الصالح، ومن قصص الكثير من الناس، كيف كانت نتيجة التعامل الذي يتسم بالاحترام، وكيف كانت نتيجة السلوك الذي تعامل بالسب والشتم واللعن وغيرها. فالمسجد لا يقع دوره فقط على عملية التوجيه اللفظي، إنما لابد يكون هنالك فيه أمور متعلقة بالدروس، بالخطاب، بالتواصي بين الناس حتى يبتعدون عن هذا السلوك.
6: ذكرنا في بداية الحلقة دكتور الألعاب الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، أيضا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، أن لها دور كبير في موضوع اكتساب الأطفال أو الصغار أو حتى الشباب أحيانا من كثرة ما يشاهدون مثلا في بعض المواقع وبعض الحسابات، يعني يكتسبون هذا السلوك المشين وهذا السلوك السلبي، سلوك السب والشتم. فيعني دور الإعلام ودور الإعلاميين ودور الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا دور من تعرف الألعاب الجماعية الآن في البلاي ستيشن وفي غيرها، يعني يكون فيها مع الحماس يعني تصدر بعض يعني السب والشتم وكذا، فما هو الدور الذي يقع على عاتقهم للحد من هذه السلوكيات السلبية؟
7: أكبر مهمة للإعلام هي الوعي، الوعي بمختلف الطرق بالأساليب، من خلال مقاطع قصيرة أو من خلال أدوار تمثيلية أو من خلال ما يبث مثلا من آراء بعض التربويين أو أصحاب الفضيلة مثلا المتخصصين في الشريعة أو غيرها يتكلمون عن هذا الجانب. ومهم جدا أننا نراعي في عملية نشر الوعي المرحلة العمرية التي يقدم لها. يعني أذكر على سبيل المثال أنه جهزت مادة إعلامية للأطفال ما دون سن المدرسة، يعني ما قبل 6 سنوات حتى 3 سنوات الذي ربما يكون لديه استيعاب، وربطت بقصة وقل ولا تقل وافعل ولا تفعل. إذن هذه بدأت وطلبت، يعني طلب هذا البرنامج من الأسرة أن تقوم ببعض الهوايات أو ببعض الألعاب داخل المنزل حتى يمكن أن يعتاد لسان هذا الابن أو هذه البنت أو هذا الطفل على الكلام المحترم المؤدب البعيد عن السب والشتم. إذن دور الإعلام أولا هو في نشر الوعي، خاصة توضيح أضرار السب والشتم وشرح الآثار السلبية والنفسية والاجتماعية أيضا لهذا السلوك. كذلك لابد للإعلام أن يظهر ويبرز القيم الأخلاقية السامية تدعو إلى الرفق، إلى اللين، إلى التعامل مع الناس بالأدب والاحترام في الأقوال والأفعال، وأيضا تقديم القدوات. وهذه يعني أنا أضع تحتها مليون، أتمنى يعني وهذه أمنية ألا يظهر أي شخص لديه ألفاظ سيئة وينبه وينذر ثم يتم إيقاف أي شخص، مهما كان الشهرة ومهما كان عدد من يتابعون هذا الشخص أيا كانت المكان التي وصل إليها، لكن إذا لجأ إلى استخدام بعض العبارات التي فيها سب وشتم وغيرها لإضحاك الآخرين أو لتجميع أيضا أعداد كبيرة من المتابعين، لابد من التنبيه ثم الإنذار ثم الإيقاف حتى يكون دور الإعلام فاعل، لابد من وضع هذه الأمور. كذلك محاولة ألا تنشر المواد التي يكون فيها خطاب الكراهية والتحريض على العنف، كل هذه الأمور لا تنشر ويتم مواجهتها ومحاربتها ويتم إيقاف المواد التي تدعو إلى هذا الأمر، لأنها إذا زرعت الكراهية والغضب والخطاب الكراهية فسوف يقترن بعبارات السب والشتم. وكم من أناس كنا نظن أنهم على قدر كبير جدا من العلم والمعرفة والخبرة والاحترام والحكمة، ولكنه حينما دخل في جدال أو نقاش حاد استخدم ألفاظ سيئة لا تقال من رجل في مثل هذه المكان العلمية، فلابد أيضا أن يراعى هذا الجانب، بالإضافة إلى تعزيز القيم الاجتماعية أو تتسم بالإيجابية مثل التسامح، الرحمة، العفو، وإبراز القيمة وتوعية فئة الشباب بحكم المرحلة العمرية احنا نسميها المرحلة الاندفاعية التي يكون فيها الشاب مندفع في العبارة، في الحكم، في التصرف، في الذهاب إلى بعض الأماكن، في التعاملات مع الغير، فلديه اندفاع فيقع في أخطاء ثم يعود إلى الندم، فلابد أن يكون هنالك توعية بعدة أساليب واستثمار ما لدى مثلا الإعلام من كوادر مميزة سواء في البرامج الثقافية أو الاجتماعية أو حتى الكادر مثلا الذي يقوم بإعداد مثلا بعض المسلسلات وغيرها، أن لا يشجع على استخدام العبارات، وأن يلاحظ أن إذا استخدمت العبارات التي فيها سب وشتم والتي تنقل ثقافة خاطئة وغير صحيحة عن المجتمع أن يتم إيقاف أن هذا مجتمعنا لا تسم بهذه السمة وليست هذه ثقافته، فلابد أن يكون للإعلام دور إيجابي في إيصال الرسالة بشكل صحيح.
6: وحقيقة الحمد لله يعني فيه هيئة تنظيم الإعلام مشكورة تقوم بالحمل الأكبر للمتابعة والتنظيم ووضع الضوابط ووضع الأشياء التي تحد كثيرا من هذه الأشياء، فلهم جزيل الشكر. أيضا الشكر لك دكتور عبد العزيز على ما قدمتم في لنا في هذه الحلقة حول هذا السلوك، سلوك السب والشتم، وشكر الله لك وبارك فيك وبارك في علمك وفي ما قدمت.
7: نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة، وجزاكم الله خير.
6: اللهم أمين. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة وأخلاق. أنقل لكم تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي. ألتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. إلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الحياة أخلاق.
5: الحياة أخلاق.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
5: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق
5: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
5: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها،
5: ونشارك

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه أسئلة المستمع من حضرموت على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، عرضنا في بعض الحلقة الماضية بعضا من رسالة حضرموت، حيث سأل عن عدة أسئلة، منها الصلاة وتفسير آيات، وقد أجبتم عليها في اللقاء الماضي. أيضا لديه أسئلة ووعدناه بالإجابة عليها، فالمستمع من حضرموت يسأل عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء. يقول في رسالته هذه: في حضرموت وفي مدينة سيئون يذهب الناس في وقت محدد من كل سنة إلى زيارة قبة علي حبشي، يقال إنه أحد الأولياء، وفي هذه القبة قبر أو قبره، والطريقة المتبعة هي غسل وتلبيس القبر، ثم ثاني يوم وقفة مع خطبة لأحد العلماء، وذلك قبل شروق الشمس. نرجو أن تفتونا بذلك مع دليل، وما حكم زيارة القبور والتمسح بالقبر أو الشخص العالم الولي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا قبر مسؤول عنه لا نعرف له أصلا، ثم لو عرف فإن البناء القبور وتخصيص يوم معين لزيارتها واتخاذها أعياد أمر منكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبل العيد ولا بيوتا قبورا. فلا يجوز أن تعظم القبور بالبناء عليها واتخاذها مساجد، ولا باتخاذها أعيادا يجتمع إليها في السنة مرة أو مرتين. كل هذا مما أحدثه الناس، وإنما المشروع أن تزار فيما يسر الله من الأيام، من أجل تحديد يوم معين تزار ويدعى للميت ويترحم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، فلازم تذكروا الموت، فيزورها المؤمن، يزورها الرجل. أما النساء منهيات عن زيارة القبور، لكن يزورها الرجل ويسلم على المقبور ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا هو المشروع من دون شد الرحال. أما شد الرحال فلا يجوز شد الرحال إلى القبور، وإنما شد الرحال إلى المساجد الثلاث فقط: المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، ومسجد الأقصى. أما شد الرحال لقبر معين أو لقبور معينة، هذا منكر وخلاف السنة. ثم قصر القبور للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندها هذا منكر، ومن وسائل الشرك، فلا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، بل هذا من نوع اتخاذها مساجد، فلا يجوز. ولا يجوز البناء عليها لا بقبة ولا بسقف، لا يتخذ قبر مصلى ولا يبنى عليه قبة ولا يفرش ولا يطيب، لأن هذا من وسائل الشرك ووسائل الغلو فيه، فلا يجوز هذا العمل الذي ذكره السائل من قصد قبر تغسيله وتعظيمه والاجتماع عنده والتبرك به، كله من المنكرات التي حرمها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجب أن تتخذ مساجد ولا يبنى عليها ولا يصلى عندها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اجعلوا من صالح بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل على أن قبورهم محل المساجد ولا محل القراءة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه جابر، رواه جابر عن أنه نهى عن تيسير القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، رواه مسلم في الصحيح. فالقبور لا يبنى عليها لا قبة ولا غيرها، ولا يبنى عليها مسجد، ولا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، ولكن تزار من البلد من وجه الدرعان، يزورها أهل البلد أو المار عليها فيسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، وفيها عبرة وذكرى بالزيارة، يذكر الموت ويذكر الآخرة ويذكر ما صار إلى هؤلاء الأموات فيستعد للقاء الله عز وجل. هذا هو المشروع. فينبغي الحذر مما أحدثه جهال ومما يفعله جهال من الغلو في القبور ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والنذر لهم وطلبهم مدد، فإن هذا من الشرك الأكبر. يقول يا سيدي فلان المدد المدد، الغوث الغوث، شف مريضي، انصرنا على أعدائنا، هذا من الكفر والشرك الأكبر. إن يطلب من الله هو الذي يمد العباد، هو الذي ينصرهم، هو الذي يشفي مرضى الله سبحانه وتعالى. أما من ليس عنده قدرة لا يشفي نفسه ولا يشفي غيره، فدعاؤه والاستغاثة به والنذر له والذبح له وطلب المدد كل هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الأكبر، فيجب الحذر من ذلك، والله المستعان. نعم.
3: أيضا يقول المستمع من حضرموت، المولد في المساجد ليلة كل جمعة، يوجد كتاب اسمه المولد الدبيعي أو الربيعي، يقول فيه قصائد عدة تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيه الصلاة على النبي والمدح وسيرته من قبل مولده إلى وفاته، نرجو توضيح ذلك مع الدليل.
2: أما الإحسان بالموالد هذا لا أصل له وليس عليه دليل، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس به وأحب الناس له سبحانه عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الصحابة لم يفعلوه ولا التابعون في جميع القرون المفضلة، فدل ذلك على أنه بدعة. ولكن دراسة السيرة النبوية، كون العالم يدرس السيرة بين الناس في أي وقت في الليل أو في النهار، في الأسبوع مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، هذا كله طيب. درس السيرة بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في أسفاره وإقامته وبيان أخلاقه وأعماله عليه الصلاة والسلام حق حتى يتأسى به. أما العناية بالقصائد التي فيها الغلو والإطراء وجعل وقت معين لهذا المولد في ربيع الأول في الثاني عشر أو في غيره لقصد دراسة هذا المولد من حين ولد عليه الصلاة والسلام، ويؤتى في ذلك بالقصائد الشركية كالبردة وغيرها، هذا منكر لا أصل له. وإنما المشروع أن يؤتى بالدروس الشرعية التي يقرأها الناس في البيوت أو في المساجد كسائر الدروس لبيان سيرة صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، كيف ولد وكيف عاش، ثم بعد بعثته وهو المهم أعماله بعد البعثة، كيف أعماله كيف سيرته حتى يتأسى به المؤمنون وحتى يستفيدوا. أما ما اعتاده الناس من إيجاد مولد يحتفل به في ربيع الأول وتذبح فيه الذبائح وتقام فيه الولائم ويؤتى فيه بالقصائد التي فيها الإطراء والغلو ويقوم الناس في وقت معين، يقول إن حضر عليه الصلاة والسلام يقول لا، هذا كله لا أصل له، كله من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك، لأنهم يقع عندهم في بعض الأحيان غلو كثير وإطراء، يستغيثون به النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه المدد والنصر إلى غير ذلك، وربما وقع في ذلك أحاديث موضوعة مكذوبة لا أساس لها، وفي بعض البلدان يقع اختلاط بين الرجال والنساء، ويقع أشياء منكرة في الاجتماع والاحتفال في بعض البلدان، فيجب الحذر من ذلك، ولا يجوز إقامة هذه الموالد وهذه الاحتفالات لأنها خلاف ما شرعه الله عز وجل، ولأنها لو كانت خيرا لسبقنا إليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا لهم بإحسان، وإنما أحدثها الفاطميون بقدر رابع ثم انتشرت بعدهم، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالفاطميين المعروفين بالرفض والتشيع وأن يكونوا هم أئمة في هذا الشيء، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
3: أيضا يقول في رسالته هذا اللي بعثها من حضرموت، يقال أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما حقيقة ذلك مع الدليل؟ وإن صحت هذه العبارة نرجو تطبيقها على الأسئلة السابقة.
2: هكذا يقول بعض الناس أن بدعة تنقسم إلى أقسام خمسة تدرها الأحكام: بدعة حسنة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مندوبة، بدعة مباحة. هذا التقسيم فيه نظر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولم يقسمها، فقال كل بدعة ضلالة. فالحق الذي لا ريب فيه أن البدع المخالفة للشرع كلها ضلالة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه الناس، ولهذا قال إياكم محدثات الأمور، قال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالمحدثات التي تخالف شرع الله فإنها ضلالة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عنه فهو رد، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإحسان بالموالد فإنها بدعة ضلالة، وهكذا تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ القباب عليها والاجتماع عندها للنوح أو لدعائها والاستغاثة بها كل هذا من البدع الضلالة، وبعضها من البدع الشركية. لكن بعض الناس قد يلتبس عليه بعض الأمور فيرى أن ما وقع في المسلمين من بعض الأشياء التي لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها بدعة حسنة، وربما يتعلق بقول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة لما جمع الناس على إمام واحد، وهذا ليس مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما يحدثه الناس مما تدل عليه الشريعة وترشد إليه الأدلة ما يسمى بدعة منكرة، ويسمى بدعة من هذه اللغة، فكون المسلمين نقضوا المصاحف وشكلوا القرآن حتى لا يشتبه على القاري وجمعوه في المصاحف هذا ويسمى بدعة، لكن هذا شيء واجب، شيء يحفظ القرآن ويسهل قراءتها المسلمين، هذا نحن مأمورون به، مأمورون بما يسهل على القرآن وبما يحفظه على المسلمين وبما يعين المسلمين على حفظه وقراءته قراءة مستقيمة، فليس هذا من باب البدعة المنكرة، بل هذا من باب الأوامر الشرعية، من باب الحفظ للدين، من باب العناية بالقرآن، فليس مما نحن فيه شيء، مما نحن فيه في شيء. وكذلك هو البدعة قول عمر نمت البدعة يعني يكون جمعهم على إمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة من حيث اللغة، لأن البدعة في اللغة هي الشيء الذي ليس على مثال سبق، ما يحدثه الناس على غير مثال سابق يسمى بدعة من حيث اللغة، فهذا إنما أراد من حيث اللغة لا من حيث الشرع، فإن التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ليالي وأرشد إليها وحثهم عليها فليست بدعة التراويح، ولكن في كونه جمعهم على إمام واحد قال فيه نعمة البدعة من حيث اللغة فقط. فالحاصل أن ما أوجده المسلمون مما يدل عليه الشرع ويرشد إليه الشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بدعة، بل هو مما دعا إليه الشرع وأمر به الشرع من جنس جمع المصحف وشكله ونقطه ونحو ذلك، هذا ليس من البدع في شيء، من جنس التراويح جمع عمر لها رضي الله عنه وأرضاه ليس من هذا الباب في شيء، وإنما الذي أنكره العلماء وقصده النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحدثه الناس مما يخالف شرع الله مما يخالف أوامر الله ورسوله، مثل البناء على القبور، مثل اتخاذ المساجد عليها، مثل الغلو فيها بدعائها والاستغاثة بها والنزلها ونحو ذلك، هذه من البدع الشركية، مثل احتفال بالموالد هذه من البدع المنكرة التي فيها وسائل الشرك وما أشبه ذلك، مثل بدعة الإسراء والمعراج ويحتفلون بليلة 27 من رجب باسم المعراج والإسراء، هذا بدعة لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة الإسراء والمعراج ولا أصحابه، ولأنها غير معلومة على الصحيح بل أنسيها الناس، ولو علمت لم يجوز الاحتفال بها لأن الرسول لم يحتفل بها ولا أصحابه رضي الله عنهم، فدل ذلك على أنها بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس عنه فهو رد، يعني فهو مردود. نعم.
4: أيضا لديه سؤال آخر يقول سمعت شخص وهو يصلي صلاة المغرب مع المصلين خلف الإمام حين كان الإمام يقرأ أحد السور يقول اللهم ارحمني وجميع المسلمين جهرا، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
2: الواجب على المأموم أن ينصت الإمام إذا قرأ وألا يتكلم بشيء بل ينصت ويتدبر ويتعقل، لأن الله يقول سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، هذا هو الواجب ولا يتكلم بشيء، لكن لو سكت الإمام بعض السكتات فقال ما هو فيما بينه وبين نفسه شيئا يتعلق بالقراءة لا حرج، كذلك الجنة أو النار فقال في الجنة اللهم يعني من أهلها أو في النار أعوذ بالله منها في السكتة التي ما فيها قراءة لا حرج في ذلك إن شاء الله، وأما وقت القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات وأن لا يتكلم بشيء إلا الفاتحة يقرأها المأموم، ولو قرأ الإمام إذا لم يتيسر سكته فكان الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه ثم ينصت لبقية القراءة وقت الصلاة الجهرية. على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
1: شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه بعضا من أسئلة المستمع من حضرموت، وسأل في لقائنا هذا عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء، ونعيده إن شاء الله تعالى بأننا سنكمل رسالته في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا للمستمع من حضرموت، كما نشكر جميع المستمعين لبرنامج نور على الدرب والمراسلين له. حتى نلتقي أيها السادة في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة المنافقون من السور المدنية، سميت بذلك لحديثها عن المنافقين، وتمتاز آيات سورة المنافقون بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية العاشرة وهي قوله تعالى:
3: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظي أحدكم الموت، فتقرأ بفتح الدال في أحدكم وبضم التاء في الموت، هكذا يأتي أحدكم.

0: قراءته بضم اللام هكذا فيقول ربي. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فأصدق، فيقرأ بفتح الهمزة وبفتح الصاد والدال وتشديدهما وفتح القاف هكذا فأصدق وأكن. ومن الخطأ قراءته بضم الهمزة وفتح الصاد مخففة وكسر الدال وتشديدها وضم القاف هكذا فأصدق وأكن.
1: وأن أتلو القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريني، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل بالمستمعين والمستمعات،
1: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في برنامج أعلام الفقهاء نسلط الضوء في كل حلقة على عالم فقيه من أعلام الصحابة أو التابعين من سلف الأمة وعبر التاريخ الإسلامي أيضا. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا حول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. سنتحدث عن سيرة هذا الصحابي وسنتحدث عن فقهه بمشيئة الله تعالى. ولعلنا نبدأ الحديث دكتور بالحديث عن سيرة عبد الله بن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أستاذ وائل والمستمعين والمستمعات، وحديثنا اليوم عن فتى الكهول، عن الزكي التقي الطاهر صاحب اللسان السؤول والقلب العقول، عن عبد الله بن عباس فقيه أهل البيت رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه. عبد الله بن عباس الصحابي الجليل عبد المطلب هو ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة والفقه في الدين، فقد جاء في الصحيح أنه قال رضي الله عنهما: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثم قال: اللهم علمه الحكمة. وجاء في رواية أخرى عند البخاري: اللهم علمه الكتاب. وجاء كذلك في رواية: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، كما دعا له أيضا عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عند ميمونة زوجه، وكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهما عند خالته ميمونة، فأعد للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والطهور، فقال: من أعد لهذا؟ فقال ابن عباس، فقال: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ودعا له بالحكمة، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا بركتها، فهو ترجمان القرآن، وهو حبر الأمة، يقال له الحبر، ومن ساعة علمي فالحبر والبحر، فهو الإمام الفقيه القاعد الفتية الجالس لها، العالم الذي كان معلوم العلم مشهور الفتية، حتى سئل: بما نلت العلم يا ابن عباس؟ وهذا مهم لطالب العلم أن يفهم ذلك، هذا القول، قال: بقلب عقول ولسان سؤول. ابن عباس رضي الله عنه هو مثال للهمة العالية، فهو قد ولد رضي الله عنه وأرضاه متأخرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توفي، وابن عباس لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فإنه رضي الله عنه وأرضاه كان صغيرا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حرص على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو غلام أنصاري أرادوا أن يتفقهوا، فثم دب الكسل والفتور للأنصاري، فقال لابن عباس رضي الله عنهما: من سيسألنا وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد؟ فترك الأنصاري واستمر عبد الله بن العباس يسأل ويطلب العلم حتى نال ما نال من العلم وأصبح إمام الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح المقدم الذي يعلم ما لا يعلمه كثير من الكبار من العلوم. وقيل له حتى كان أنصاري وإذا رأاه قال سبقني هذا القرشي. وهذا حقيقة في حافز طلاب العلم ألا يركنوا إلى وجود العلماء ويظنوا أنهم لن يستفاد منهم، فإن المرأة إنما عليها أن يطلب العلم، والنفع والاستفادة يأتي بها الله عز وجل. ولما كان بهذه المنزلة من العلم حافظ له عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه المكانة، فهو يعلم مكانته في العلوم. كان عمر رضي الله عنه يدخله في المجالس الكبار التي لا يحضرها إلا كبار الصحابة، فكأن بعض الصحابة وجد شيئا يعني من دخول هذا الشاب الصغير معهم. فقاله قال ابن عباس يحكي القصة أن عمر رضي الله عنه في يوم أراد أن يبرز فهمه وأن يبين لهؤلاء لماذا هو يدخل ابن عباس رضي الله عنهما معه. قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فذكروا كلاما لم يكن هو المقصود. فقال عمر رضي الله عنه ما تقول يا ابن عباس؟ فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له إذا رأيت الناس قد كثروا ودخلوا في دين الله تعالى فاستغفر ربك، وهذا نعيه عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه مقدما لابن عباس عارفا لفضله، فكان يدخله في المجالس التي فيها الكبار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ووجد بعضهم في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء في سنه أيضا وهم أترابه. فقال عمر إنه من حيث علمتم، يعني أنه من حيث علمتم، وذاك اختبره مرة محضرهم فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقالوا وكل ذهب إلى مقالة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه وإن لا نعرف منها إلا ما قلت، فأيده فأظهر فضيلته وأظهر مكانته. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان متأدبا بأداب طالب العلم، فكان يأتي إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه ويبقى عند بابه حتى في الظهيرة وفي الشمس، فإذا خرج زيد وجده عند الباب فقال ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنك بقيت لأتينك. قال أنا أحق بهذا منكم، عن الذي أتيكم. وإذا رأى زيدا قد مر أخذ بدابته وكان يقوم بالمشي وزيد الراكب، فأخذ ابن عباس مر بركابه فقاله زيد لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. العلم لا يتلقى فقط بالمعرفة والمعلومة، العلم هو معنى أعظم. العلم فيه أدب، فيه سلوك. يقال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان أكثر ذكاء من ابن عباس وله تحصيل، لكنه لم يبارك له في علمه، كان كثير المراجعة لأشياخه، لم يكن مثل ابن عباس في تلقيه وفي صبره وفي تأدبه. العلم فيه زكاء وفيه له معنى، فيه رحمة، فيه لطف، لا يؤخذ إلا بهذه الطريقة. هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. من لم يسلك هذا السنن وهذه الطريقة وهذا التقدير وهذا الاحترام لا يمكن أن ينال العلم، فهو أخذه بسلوك وبفعل. ونحن من أهداف برنامجنا هذا الذي يتكلم فيه عن أعلام الفقهاء أن يعرف الناس طريق الفقه. ولماذا نتكلم عن السيرة؟ لأن طريق الفقه ليس فقط هو النقل المنقول من العلم
1: النتاج
2: نعم، هذا النتاج جاء بأسباب، منها قلب عقول كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ولسان سؤول، وأدب مع العلماء. قال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، يقوله رضي الله عنه وأرضاه.
1: دكتور عفوا عن المقاطعة، البحث في سيرة هؤلاء الأعلام وقبلهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الأعلام هم تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما نتناول سيرة هؤلاء الذين تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون لنا فيها قدوة وأسوة حسنة يقتفي بها طالب العلم ويقتفي بها الإنسان المسلم العادي البسيط، يقتفي بهم في أخلاقهم في أدبهم في تعاملهم في فقههم في عباداتهم وكل مناحي حياتهم التي يعني نذكرها ونتدارسها أيضا.
2: نعم لا شك، وهذا هو الأدب وهذا هو الذي نستفيده منهم، أن نعرف آدابهم وقبل أن نعرف أقوالهم ونعرف سلوكهم ونهجهم قبل أن نأخذ بفتواهم وأقوالهم. ختاما، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهما كان ذكيا فصيحا، وهو الذي رد عددا من الخوارج عن رأيهم في فتنة الخوارج، فقد ناظرهم ورجع منهم الثلث، وكان له في ذلك الحجة البالغة والإقناع التام، وابتلاه الله تعالى في آخر عمره بذهاب بصره وذهاب عينيه، وقال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. رضي الله عنه ابن عباس قد مات بالطائف، وكان عمره يوم مات 72 سنة. رضي الله عنه قال رافع بن خديج رضي الله عنه: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم. رضي الله عن عباس وعن أبيه، وجزاه الله خير ما جزى عالما وإماما وصحابيا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل حديثنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
0: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم مجددا وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله مجددا يا دكتور، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم أستاذ وائل المستمعين ومستمعات.
1: حياكم الله دكتور. نتحدث عن سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نتحدث عن هذا العلم الفقيه، تحدثنا عن شيء من سيرته قبل الفاصل، ونريد أن نعرج فيما تبقى من وقت هذه الحلقة على شيء من آرائه وأقواله الفقهية أيضا.
2: حياكم الله أستاذ وائل، مرحبا بكم مستمعين ومستمعات. وبعد أن فرغنا من الحديث عن سيرته رضي الله عنه وعن أبيه، نأخذ طرفا وشيئا يسيرا من الفتاوى التي نقلت عنه. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن ابن عباس رضي الله عنه من المكثرين من الفتاوى التي قال ابن حزم: لو جمعت لكانت مجلدا كبيرا.
1: وذكرت عفوا المقاطعة، ذكرت لي دكتور أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان امتدادا لمدرسة أهل الحديث، وأن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس إن صح لنا القول هو امتداد
2: لمدرسة يعني هو امتداد مدرسة الحديث هي
1: امتداد.
2: نعم امتداد له. وابن عباس وابن عمر وابن مسعود، لأن لماذا؟ لأن عمر الحقيقة يعتبر هو إمام مدرسة أهل الرأي. يظن كثير من الناس أن عمر رضي الله عنه نصي وأنه لا، عمر هو إمام المقاصد وإمام، ولذلك ابن مسعود الناس كثير يعزون علم الرأي إلى ابن مسعود مدرسة الكوفة، الحقيقة أنها مدرسة عمر، وعمر ممن استفاد منه كثير ومثل منه ولازمه كثيرا ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود. ابن عباس له يعني جملة من الفتاوى كثيرة مسائل، لكن يبدأ بمسألة لطيفة، مسألة الوضوء بفضل طهور المرأة. الفضل هو الزائد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض زوجاته، فالوضوء من نفس الإناء يقترب منه الرجل والمرأة سويا، هذا بإجماع العلماء لا بأس به. في مسألة خلافية فيما لو توضعت المرأة من إناء
1: وفضل
2: وبقي ماء في هذا الإناء، هذا الماء الفاضل الباقي، الفضل هو الباقي الزائد، هل للرجل أن يتوضع منه؟ الجمهور نعم، الأئمة الأربعة الشافعية الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. المذهب المعتمد عند الحنابلة أن الرجل لا يتوضأ من فضل طهور المرأة بشروط اشترطوها، من يكون ماء قليل ليس كثيرا، وأن تخلو به المرأة، عن عدم وجود يعني مشاهد مميز، ومنها أيضا أن يكون لطهارة كاملة ويكون يرفع حدث، لهم شروط. والحقيقة هذا القول مرجوح، والذي عليه الجمهور هو عدم الذهاب الطهورية من هذا الماء، ويجوز للرجل أن يتوضأ ويتطهر بفضل طهور المرأة. في عبارة لطيفة، رأي ابن عباس هو رضي الله عنهما جواز وضوء الرجل بعد المرأة، لأنهم اتفقوا أن المرأة يجوز أن تتوضأ بفضل الرجل، واختلفوا بفضل الرجل، بفضل المرأة يتوضأ منه الرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنه: هن ألطف بنانا. يعني يقول أنت الآن المرأة تتوضأ بعد الرجل، واحتمال الرجل يعمل ويكدح، بين المرأة هي أنظف وألطف بنان، فما الذي يجعل هذا الماء يمنع منه الطهارة؟ والحديث الوارد في ذلك يعني أوله وقالوا حديث يعني له وجه من العمل إن صح هذا الحديث. فإذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة والمرأة تتوضأ بفضل الرجل، وهو مذهب جمهور الفقهاء. أيضا المسائل الخلافية عند الفقهاء المشهورة مسألة الحامل المرضع إذا أفطرتا خوفا على حملهما. المشهور عندنا كما تعلم بالفتية والمذهب عند الحنابلة والمالكية كذلك أن الحامل المرضع إذا أفطرتا قضتا، وإذا كان لخوف على وليدهما فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. وإذا قعدوا قاعدة كل من أفطر عن غيره فإنه يطعم عن كل يوم مسكين لأجل صحة غيره. الحنفية قالوا الحامل المرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فإنما ليس عليهما إلا القضاء وليس عليهما طعام. أما الحامل المرضع إذا أفطرتا مريضة ما تستطيع أن تقضي، هذا لا إشكال فيه، هي مريضة تقضي كالمريض، لكن الكلام إذا أفطرت خوفا على ولدها. ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن ابن عمر نقل أن الحامل المرضع يطعمان ولا تقضيان. فإذا كانت المرأة حامل في شهر رمضان وخافت أنها تصوم يضر بحملها، أو كانت مرضع وخافت يضر برضاعها، فإنها لا تقوم بالصيام ولا يجب عليها القضاء، إنما تطعم. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ والشيخة، هي كانت رخصة في أول الإسلام إما أن تصوم وإما تطعم، ثم بقيت للشيخ والشيخة لا يستطيعان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكينة، والحامل والمرضع تفطران فتطعمان عن كل يوم مسكينة. فكان هذا القول هو قول ابن عباس رضي الله عنه. طبعا جمهور الفقهاء على خلاف هذا القول، والفتوى فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من العلماء على أن الحامل والمرضع تقوم بالقضاء والإطعام إذا كان الفطر خوفا على جنينهما. أما إذا أفطرت خوفا على نفسها هي فإنها عليها أن تقوم بالقضاء عند العلماء رحمهم الله. والمسائل كذلك المشهورة التي يروى لابن عباس فيها قولان، ولعل القول ذا المشهور الذي سنذكره كان يقول به سياسة شرعية كما قال به عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهي مسألة طلاق الثلاث. ابن عباس يروي حديثا يقول: كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، وصدرا من وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه صعد المنبر وقال: أرى الناس قد تساهلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فمسألة الطلاق الثلاث، طلاق الثلاث يقول ابن عباس رضي الله عنه أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل لزوجته طالق بالثلاث تقع ثلاث طلقات، تقع واحدة،
1: تقع واحدة نعم.
2: وفي عهد بكر الصديق واحدة، وفي عهدي
1: في صدري
2: صدر خلافة عمر واحدة. ثم إن عمر رضي الله عنه سياسة شرعية لما تساهل الناس وتهوكوا في هذا الباب جعلت ثلاث تقع
1: أوقعها
2: ثلاثا. ابن عباس جاءه رجل قال بأنه طلق زوجته عدد نجوم السماء, قال تكفيك منها ثلاث والباقي إثم عليك والباقي إثم عليك, وقال حرمت عليك وأوقعها. هنا العلماء تأولوا لماذا ابن عباس قال بهذا القول وهو راوي الحديث كان الطلاق واحدة. يبدو أنه قاله أيضا لأنه مدست عمر رضي الله عنه, وعمر جعل هذا الطلاق الثلاث ثلاثا تشديدا على الناس. طبعا هذه المسألة تسهل فيها الناس كثيرا, والمسألة حقيقة ينبغي أن نحتاط فيها. نعم الفتوى المشهورة اليوم والتي يعني عليها القضاء ربما أن الطلاق الثلاث يقع واحدة, لكن ينبغي المسلم أن لا يتساهل, فإن طلاق الثلاث وقوعه ثلاثا هذا مذهب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ عمر رضي الله عنه ورضى به, وأيضا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. المعتمد في مذهبهم هو قول عمر وقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما, فلا ينبغي المسلم أن يتساهل. والكل يتفق سواء وقعناها ثلاثا أو وقعناها واحدة أنه طلاق محرم, وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه يكفيك منها ثلاثا والباقي وبال عليك, يعني هذا حرام وإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث التي تروى أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقال يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم, حتى تغيظ غيظا شديدا حتى قال رجل دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فلا ينبغي المسلم أن يتساهل في هذه المسألة ومسألة الطلاق الثلاث. أيضا المسائل التي لابن عباس رضي الله عنه ورضاه قول فيها ومناسب أن أذكره لأنه اشتد فيه وتمسك به, وهي المتعة في الحج. عمر رضي الله عنه وارضاه وبكر الصديق كان يأمران بالإفراد, معلوم أن النسك النبي صلى الله عليه وسلم أقران,
1: أي أقران,
2: وأفضل الأنساك محل خلاف الحنابلة التمتع, والحنفية القران لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم, والحنابلة التمتع لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, والشافعية والمالكية الإفراد لأنه فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر. فابن عباس كان يأمر بالمتعة ويستحبها, والناس في زمانه يقولون عمر وأبو بكر يأمران بالإفراد, فقال لهم عبارة شديدة مشهورة متداولة, قال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يقول ابن عباس كان يدافع هذه المسألة بشدة. الحقيقة فقه المسألة كالتالي, أبو بكر وعمر لم يكونا يمنعان من المتعة, لكنهم ليس الأمر كاليوم وسهولة الوصول للبيت, أرادوا ألا يخلو البيت عن معتمر وعن حاج. الناس لو حجوا متمتعين لن يأتوا العمرة مرة أخرى, فكل امرئ يريد من الشام من مصر يريد العمرة يقول أحج إن شاء الله متمتعا فأعتمر وأحج, فيصبح البيت في أشهر الحج ممتلئا وبعدها مهجورا. فأراد أبو بكر وعمر أن لا يهجر البيت فأمر بالإفراد حتى يأتي الناس ويتوفدون للبيت في كل حين لأجل العمرة. ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة التمتع. طبعا رأي ابن عباس فقها هو الأرجح والأقوى خصوصا في زماننا هذا, لأنه هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس جاءه رجل استفتيه وكان أرشده إلى أن التمتع هو السنة, فرأى في المنام أن رأى رجل يقول له عمرة مقبولة وعمل مبرور, فقال له أقم عندي حتى أعطيك من عطائي, لأنه أولها أن عمرته في تمتعه مقبولة وأنها مبرورة, وهذا يؤكد رأيه الفقهي رضي الله عنه, فكان مستحبا للتمتع رضي الله عنه وأرضاه. لعل الوقت يعني أزف أن ينتهي كما
1: الله يعطيك العافية دكتور. نحن فقط نشير إلى جزء من هذه السير وجزء من هذه الأقوال الفقهية, وإلا الحديث كثير حول هؤلاء الأعلام الفقهاء. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم ضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ الدكتور خالد الجرايسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور, بارك الله فيك.
2: العفو يا أستاذ وائل, وشكرا لك والمستمعين والمستمعات, وجزاكم الله خيرا.
1: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لضيفنا الكريم. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي ومحدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظر. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظر.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقة ويتفل، فبرأ الرجل. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا الموصول عن التوبة. فمن أي شيء تكون التوبة؟ التوبة واجبة من الذنوب كلها، سواء كانت هذه الذنوب بفعل المحرمات أو بترك الواجبات. أما أجناس ما يتاب منه، قال ابن القيم عليه رحمة الله، هي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي أجناس المحرمات: الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الرجل في أكثرها وأقلها أو واحدة منها، وقد يعلم ذلك أو لا يعلم. فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعتها. أما الطريق إلى تحقيق التوبة، أولها أن ينبغي للعبد أن لا يعين الشيطان على أخيه المسلم، فإن وقع في الذنب نصحه وأرشده. فإن الكثيرين حين يطالعون على زلة أحدهم قد وقع فيها، فإنهم لربما شمتوا به واستوحشوا منه، وصار منبوذا بين إخوانه تلاحقه زلته وخطيئته دون اعتبار لتوبة أو إصلاح حال، مع أن الزلل من طبيعة الإنسان، والله واسع المغفرة. وحال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه معروفة في هذا الباب، ولكن نغفل عن ذلك كثيرا، بل ربما دعونا على أحدهم ألا يوفق للتوبة، فأين نحن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد شرب الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أضربوه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا رحمك الله. وقيل بعضهم: في شيء قد كان سرق له، ألا تدعو على ظالمك؟ قال: ما أحب أن أكون عونا للشيطان عليه. ومن الطرق إلى تحقيق التوبة تدبر القرآن. يقول إمام القرطبي عليه رحمة الله: قال علماؤنا: الباعث على التوبة وحل الإصرار إدامة الفكر في كتاب الله العزيز الغفار، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين وما وصف به من عذاب النار وتهدد به العاصين. وعن كعب الأحبار قال: لما قرأت قول الله جل وعلا: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أسلمت حينئذ شفقة أن يحول وجهي نحو قفاي. فمن تدبر آية القرآن وما جاء فيها من الوعد والوعيد، حمله ذلك على استقبال التوبة واستقباح الحال التي هو عليها من واقعة الذنوب والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن الطرق النظر في أثر الذنب، فمن تأمل ما يجنيه بذنبه من خزي الدنيا أو خسران الآخرة مع ما يكون عليه من مقبوح الحال، أنف لنفسه أن يكون بتلك المثابة. ومن طرق إلى تحقيق التوبة محاسبة النفس، فبالمحاسبة يميز العبد ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة همه. ومن الطرق التفكر، فالتفكر أداة التذكر، فمن تفكر في عواقب الطاعات وآثارها الحميدة أقبل عليها، ومن تفكر في عواقب المعاصي وما قد يحصل له بها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أعرض عنها. ومن الطرق أيها الإخوة معرفة الله تعالى معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فكلما كان العبد بالله أعلم كان لله أخوف، وأشد تعظيما وإقبالا عليه وتطلعا إلى ما عنده. ولذلك فالعبد بحاجة دائما إلى إحياء قلبي بتلك المعاني الجليلة وهذه المعارف السامية، وما أشد تأثير ذلك على النفس في زيادة الإيمان وتقوية العزم على الطاعة والإقبال على الله ذي الجلال والإكرام والإدبار والنفور عن العصيان في الحال. ومما يوصل إلى تحقيق التوبة الصدق مع الله والإخلاص له والإقبال عليه، وكذلك امتلاء القلب محبة الله، فمن كان الله محبوبا شغله بحب عن محبة ما سواه وخاصة ما يبغضه ويمقته عليه. ومنها مجاهدة النفس والصبر على ترك الشهوات، ومنها قصر الأمل وتذكر الدار الآخرة، ومنها السعي في تحصيل العلم ومزاحمة الطلبة بالركة في مجالس الذكر، ومنها الاشتغال بما ينفع وتجنب الوحدة والفراغ، ومنها البعد عن مثيرات وما يذكره بالمعصية، ومنها أيضا غض البصر ومصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار والنظر في العواقب ما يؤول إليه الحال وهجر العوائد المهيجة للشوق والرغبة في التمادي في الباطل، ومنها هجر العلائق وإصلاح الخواطر والأفكار الرديئة واستحضار فوائد ترك المعاصي واستحضار أضرار الذنوب والمعاصي. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي علي الصلاة والسلام: يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. ومن الطرق إلى تحقيق التوبة الدعاء، فهو خير سلاح للمؤمن، ومنها الحياء، ومنها الأخذ بكل الأسباب المعينة والموصلة إلى التوبة. وبالجملة فحري بالمرء الذي يعلم الله الصدق من قلبه أن يعينه على نفسه وشيطانه وأن يصرفه عن غوايته وهوانه ويكفيه شر ما كان من خسرانه. وهناك عقبات أيها الإخوة والأخوات في طريق التوبة، فالتسويف من أعظم الآفات وأشد العقبات، ومنها غلبة الشهوات، ومنها اعتياد المنكر وإدمانه. وقد يواجه العبد في أول توبته ضيق وضنك، ولكن الصبر على ذلك والعودة إلى الله جل وعلا والاستعانة به يهون ذلك. ومنها البدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والغفلة عن بعض الذنوب وقرناء السوء. قال الله عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. واستحضار العوائق، والمقصود أيها الإخوة أن هذه العقبات قد تعيق العبد في الوصول إلى التوبة. أما ثمرات التوبة ومحاسنها على حال الإنسان فهي كثيرة، فصقل القلب وصلاحه من أعظمها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون. والتوبة تصقل القلب وتجليه مما عرض له من ران الذنوب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ومن ثمرات التوبة العلم والفهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: العلم نور يقذفه الله في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفي ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: إذا كان ورق المصحف لا يمس إلا المطهرون، فمعانيه لا يهتدي بها إلا أهل القلوب الطاهرة. ومن ثمرات التوبة دفع الهم والحزن، فالقلب يحصل له الانشراح بعد هذه التوبة. قال شيخ الإسلام بن تيمية: فإن الإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظالم نفسه، فإن تاب واستغفر جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمرات التوبة رجوع الحسنات إليه برجوعه إلى الله جل وعلا. ومن ثمرات التوبة محو الذنب، وهذا أمر معلوم بالاضطرار لا يحتاج كثير بيان. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. ومن ثمرات التوبة تبديل الحسنات السيئات، قال الله جل وعلا: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. سبحان الله العظيم. ومن ثمرات التوبة أنها سبب للفلاح، قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين التائبين إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: الاستشارة والاستخارة خير كلها، وهما ركنان أساسيان لكل قرار حكيم موفق. ولو لم يكن فيهما من الخير والبركة إلا امتثال السنة المطهرة وتحصيل بركتها لكفى. وقد حث سلفنا الصالح رحمهم الله على المشاورة والاستخارة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المشاورة حصن من الندامة وأمن عن الملامة. وقال بعض السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء. فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل. فهل لا حرصنا على الاستشارة والاستخارة؟
1: آية وعظة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نحمل لكم فيها مجموعة من الأوراق، سنعيش مع لفتات جميلة ورائعة في بعض الأذكار النبوية. سنتحدث عن شيء يجلب الراحة إذا بحث الإنسان أحيانا عن موضوع يجلب الراحة، سنعطيه شيئا يجلب له الراحة. ربما أيضا سنتحدث عن فائدة لغوية. كل هذه المحاور وغيرها نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة. حياك الله أستاذنا.
2: سلمك الله وعافاك
1: أستاذ محمد. خلينا اليوم حقيقة نتكلم عن لا تتركوا كل يوم هذه المئات.
2: نعم.
1: إيش نقصد بها؟
2: في سلمك الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، في هناك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أذكار مقيدة بمئة مرة، سأذكر منها أربع أذكار. وأنا أنصح نفسي وكل من يسمع كلامي أن لا يتركها أبدا، وإن شاء فليزد وجزاه الله خير
1: له في يومه.
2: نعم نعم، خاصة مع بداية الصباح، لأن من قالها في بداية الصباح فهو أكثر أجرا وأكثر حفظا. الذكر الأول، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة. ما ثوابه؟ أنا ودي أي واحد يسمع هذا الكلام يركز شوي، لأنه عظيم جدا. ثوابه كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مئة مرة، كان كمن أعتق 10 رقاب.
1: الله.
2: الرقبة الواحدة
1: كم
2: اعتاق الرقبة الواحدة فيها أجر عظيم جدا، فمن أعتقها كان فكاكا له بكل عضو منها بعضو منه من النار.
1: الرقبة الواحدة.
2: الواحدة.
1: الله.
2: فكيف بعشر؟ فكيف بعشر كل يوم طول الدهر؟ يعني تقدم على الله وأنت على خير عظيم جدا.
1: أكبر.
2: هذا أول ثواب. الثواب الثاني قال: ويكتب لمن قاله 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، ويكون ذلك حرزا له، يعني حفظا له وحجابا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي من الصباح إلى المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثل ذلك. وقال وزاد عليه. فالمسألة ترى سهلة جدا، يعني من جربها وجد أنها تقال من 6 إلى 10 دقائق، والذي يستعمل العداد يجد أنها أسهل بكثير جدا. وبعض الناس يتحرج من العداد، يقول إنه بدعة، ولكن والله الحمد ليس ببدعة. وممن يرى أنه ليس ببدعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ بن باز رحمه الله يرون أن هذا سائغ،
1: العداد سواء الجهاز هذا الصغير أو
2: السبحة. إيه نعم، لأن بعض السلف ورد عنهم أنهم كانوا يسبحون الله بالنوى وبالخرز ليساعدوا أنفسهم على ضبط العد.
1: جميل.
2: لكن من استطاع أن يعقدها بيده فهذا أفضل. الذكر الثاني،
1: لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يأتي أحد
2: بأفضل منه إلا من قال مثله وزاد عليه. واحد قالها أكثر من 100.
1: يا سلام.
2: أنا من هذا المنبر الكريم في هذا البلد الكريم أنصح كل أخ وأخت من إخواننا وأخواتنا في الله أن يقولوها كل يوم.
1: يا سلام.
2: إذا استطعت بعد الفجر الحمد لله، بعد في أول الصباح، عند ذهابك إلى الدوام، بعد الظهر، بعد العصر، إلى المساء بميكانيكا
1: وأنا
2: أن
1: أرجو من
2: تقولها.
1: الله أستاذ محمد أنه سبحان الله ما الحين يقول لك إذا كررت شيء من الأشياء يرسخ في ذهنكم مع التنسى ويصير لاصق مع التكرار.
2: نعم
1: فأرجو من الله أن الإنسان الذي يلتزمها طيلة الدهر أن الله يختم له بها، لأن ستصبح في وجدانه وفي كيانه.
2: نعم نعم ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا
1: يا
2: الله
1: رب
2: دخل الجنة،
1: نسألك من
2: نسأل
1: فضلك.
2: الله من فضله. هذا هو أول 100 نتكلم عنها، وهي الأصعب.
1: جميل
2: أصعب يعني أنها تأخذ وقت
1: جميل
2: طويل
1: هذا
2: شوي.
1: التدرج، ننزل
2: هنا
1: شوي.
2: ننزل الأسهل منها، سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. هذه سهلة تأخذ دقيقتين فقط. قال صلى الله عليه وسلم
1: الله
2: كما في الصحيحين: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه
1: الله
2: وإن كانت مثل زبد البحر،
1: يا الله
2: يقولها الإنسان وفي نيته أن يكفر الله سيئاته وذنوبه وخطاياه ويبشر بالخير.
1: الله أكبر.
2: الثالثة: سبحان الله فقط، وهذه أسهل أيضا.
1: سبحان الله
2: سبحان
1: سبحان
2: الله
1: الله
2: فقط. نعم قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قيل له: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب الله له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. فضل الله عز وجل
1: يا
2: واسع.
1: ربي لك الحمد.
2: فإذا قلت هذه 100 ثم هذه 100 ثم هذه 100، هذه 300 جميلات
1: وتحرص عليها في يومك وليلتك
2: وتحرص. نعم ما يمر عليك أيضا فيه 100 رابعة، سأختم بها كلامي.
1: جميل.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب له يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة. فإن شئت فقل أستغفر الله 100 مرة، وإن شئت، وهذا الذي أنا أفضله لنفسي لأن المعنى يكون حاضرا، تقول: اللهم اغفر لي،
1: اللهم اغفر لي،
2: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وتستحضر ذنوبك وتقصيرك وضعفك.
1: يا سلام.
2: هذا هو الاستغفار. كلمة
1: وهي تربية للقلب أصلا.
2: نعم دائما تكون مع الله دائما.
1: طب على ذكر هذه الحين بعض الناس يقول: طيب أنا أستغفر بس بعدين أخطأ، طيب كيف أقول أستغفر؟ طيب أضحك على نفسي أنا، طيب ويبدأ الشيطان
2: هذا الحسن البصري قيل له نفس الكلام، قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. الشيطان يتمنى أن هذا الشعور يتملكك
1: فتترك الاستغفار،
2: لكي تترك الاستغفار فتضل وتزل. لكن أكثر من الاستغفار، أولا يغفر لك، ثانيا مع الوقت بإذن الله تترك المعاصي،
1: تتهذب النفس.
2: نعم بإذن الله. فأنا أقول الاستغفار في كل يوم 100 مرة على الأقل ضروري جدا، ومن صيغه: اللهم اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وتوب علي، أو أستغفر الله. وأنت تعلم معنى أستغفر الله، يعني أطلب مغفرة الله. كل هذا استغفار، كل يوم 100 على الأقل باستحضار تتطهر بها.
1: الحين يمكن هذه كل الأربع اللي ذكرتها، أتوقع الإنسان اليوم زحمة المواصلات والطرق، لو الإنسان هو في سيارته حط نفسه يعني خلينا نقول 10 دقائق
2: الله
1: أو
2: أكبر.
1: أقل ممكن ينجزها كلها.
2: الله أكبر. هذا كلام صحيح جدا، وكثير من الذين جربوا الذكر في السيارة شعروا بأن المشاوير الطويلة خلاص ما عاد هي شاقة على
1: ولو
2: النفس،
1: ينزل لأنه فرصة خلوة،
2: فرصة. وكلما ازداد الإنسان ذكرا كلما زاد إقبالا وانشرح صدره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: قد إنسان يعني إنسان يشعر في بداية ما يقولها أنها أنه وقتها طويل وصعب، لكن ألا تشعر أستاذ محمد أنه ممكن سبحان الله تلين على على على لسانه فيشعر بنوع من المتعة ولا يشعر بالوقت فيها مع التكرار؟
2: هذا لا شك فيه أبدا. الإنسان في البدايات، الآن لو تدخل نادي رياضي في أول الأيام
1: أول أسبوع تقول يا الله الخراج،
2: تتعب وعضلاتك تتوتر ويكون في آلام، ثم بعد مدة من الزمان كما جرب بعض الناس لا يستطيع أن يعيش بدون النادي الرياضي. فهذا أعظم منه وأقرب للقلب والنفس. ما تعود إنسان على الذكر إلا جرى على لسانه بكل سهولة وأيضا بكل حب، يكون الإنسان راغب جدا في أن يذكر الله عز وجل وأن يتصل به بهذه الكلمات الطيبة.
1: كيف لو الإنسان صباح مع عياله رايح الدوام ولا يوصلوا مدارس وهم يشاهدون أبوهم
2: نعم
1: يحرص كل يوم على مثلا أوراد معينة؟ إيش؟
2: والله أنا سمعت ناس وقرأت ناس أيضا في تويتر وفي غيره يقولون إننا حفظنا الأذكار أو تعودنا على الأذكار بسبب تكرار
1: أبوه
2: والدتي أو أمي أو كذا.
1: يا سلام.
2: فهي خير عظيم جدا، أنت تقدمه لنفسك، تقدمه لأولادك، تقدمه لمن حولك، أيضا زملائك يتأثرون فيك،
1: صح.
2: والإنسان يحسن النية ويبشر بالخير.
1: يا سلام. دعني أنتقل وإياك إلى، أبغى أشير إلى إلى إلى حاجة يمكن تكلمت عنها في إحدى الحلقات الماضية، وهي موضوع الحوصلة،
2: نعم
1: وهي قلت أنه تحويل الإنسان إلى وسيلة.
2: نعم
1: هذا ماذا يسمى في اللغة؟
2: ما شاء الله عليك. أقول متذكر لبعض
1: الحوصلة.
2: الأشياء التي قيلت في حلقات ماضية. أحسن الله إليك، هذا يسمى في اللغة بالنحت.
1: النحت،
2: أي نعم، النحت. النحت
1: الرسامين
2: معروف.
1: عندهم نحت.
2: أي نعم، الرسامين والنجارين عندهم نحت.
1: نحتي
2: زين، عندنا أيضا في اللغة نحت،
1: أهل اللغة
2: وهو
1: نحتنا طبعا.
2: أن نأخذ من الكلمة هذه شوي، وناخذ من الكلمة الثانية شوي، وندمج كلمتين في بعض وتكون كلمة واحدة جميلة معبرة.
1: يا سلام.
2: فمنها أشهر كلمة في النحت تقريبا البسملة.
1: البسملة،
2: ما هي البسملة؟
1: هي بسم الله الرحمن
2: بسم الله
1: الرحيم.
2: الرحمن الرحيم.
1: طب كيف نحيتها؟
2: نحتت، أخذ الباء
1: ايه
2: من بسم الله، السين من ثم في اللام في الأخير من كلمة الله عز وجل، من لفظ الجلالة، فسميت البسملة. الحمدلة أيضا
1: من
2: مأخوذة
1: الحمد لله،
2: من الحمد لله. الحوقلة من إيش؟
1: لا حول ولا
2: لا
1: قوة
2: حول
1: إلا
2: ولا
1: بالله،
2: قوة إلا بالله. هذا كله نحت.
1: والحوصلة.
2: والحوصلة التي ذكرناها في حلقة ماضية هي تحويل الإنسان إلى وسيلة، وهذه أظن أن الذي سكها ويعني قالها هو عبد الوهاب المسيري، وقد يكون نقلها عن غيره، لكن هو يكررها كثيرا في كتبه.
1: هذا يدل على يعني عبقرية علماء اللغة عندنا.
2: نعم، يعني اللغة ترى فيها جمال، وفيها حلاوة، وفيها أنس.
1: وأنت وعدتنا إن شاء الله نطعم الحلقات بملح
2: إن شاء الله،
1: وأبيات من
2: وسيكون بإذن
1: الشعر إن
2: الله.
1: شاء الله.
2: فيه نحت آخر ذكره الرجل الذي توفي قبل سنة، العالم الهندي اسمه فاء عبد الرحيم. فاء،
1: اسمه فاء.
2: إيه نعم، هو يختصر اسمه بفاء لأنه اسم هندي
1: طويل
2: طويل شوي،
1: يمكن مركب.
2: إيه. فالآن مشهور هذا الأستاذ الدكتور رحمه الله، توفي عمره 90 سنة أكثر، اسمه فاء عبد الرحيم. له، هو يعرف، هو في مجمع الملك فهد في
1: طباعة المصحف
2: طباعة
1: الكبير.
2: المصحف، عالم يتقن أو يلم ب14 لغة،
1: لا إله
2: وله
1: إلا الله.
2: كتاب اسمه الدخيل في اللغة العربية.
1: أو دخيل،
2: إيه نعم،
1: إيش
2: دخيل في
1: فكرة
2: اللغة
1: يتحدث
2: العربية
1: عن الكلمات اللي دخلت فيه؟
2: التي دخلت في العربية، وأيضا حقق كتاب الجواليقي أو ابن الجواليقي، ورجل عالم حقيقة. فقرأت له أيضا يقول هناك نحت آخر، أو أني لا
1: نوع من
2: أدري.
1: النحت،
2: إيه
1: خلينا نقول
2: نعم،
1: نحت
2: إيه
1: جديد ولا
2: نعم،
1: نوع إيه؟
2: أظن أنني قرأت له هو أو غيره، لكن هذا كلام صحيح. يقول نحت آخر ليس من مجموع كلمتين، وإنما هو من أوائل حروف كل كلمة، وهذا شائع في اللغة الإنجليزية. ومن أشهر ذلك، الآن ماذا تسمى أمريكا؟ تسمى
1: USA.
2: USA. نعم، UK هذه المملكة المتحدة.
1: المتحدة.
2: عندنا الآن بما أننا في وزارة الإعلام، وكالة الأنباء السعودية اسمها واس. واس لأنها أخذت
1: من
2: من إيه نعم، فهذا هذا نوع
1: السعودية.
2: من فيه يعني فائدة أدبية سأختم بها.
1: جميل.
2: في واحد من الشعراء الأدباء المعروفين وهو قوي جدا اسمه محمود بن الحسين، توفي عام 360، هذا كان يسمونه كشاجم،
1: كشاجم
2: أو كشاجم، لكن كشاجم
1: شكله
2: مشهور،
1: منحوت هذا من الاسم،
2: منحوت بالضبط
1: كيف؟
2: بالضبط نعم، لأنه كان كاتبا شاعرا أديبا جميلا منطقيا، يعني يعرف علم المنطق، فكان مجيدا لعلم المنطق، ولذلك أطلق عليه العلماء بما أنه شاعر كاتب مدري إيش، سموه كشاجم. هذا النوع من النحت يسمى النحت الطرفي، وذكرت لك فاء عبد الرحيم أظنه سماه إيه؟ أيضا هو نحت، تذكرت الآن،
1: ايه؟
2: نحت نحتا آخر فسماه النحت.
1: النحت، ايوه
2: وهي كلمة نحتها من كلمة النحت الطرفي، فهي نحت من نحت،
1: نحت.
2: وهذه تحتاج إلى تركيز عشان تفهم هذه
1: شفت
2: اللطيفة.
1: شفت اسمه هذا كناشد ولا كناشب؟
2: كشاجم.
1: كشاجب.
2: إيه.
1: أنا أحيانا ذكرتني إنه بعض الناس أحيانا تجمعوا في في في في مؤتمر ولا في شيء بتقدمه، تقول له عطني التايتل حقك بعرف.
2: نعم.
1: يحط لك 20 حاجة وعضو مدري وش ومدري وش، فيبغانا نسوي لك كشاجم، نقول معاكم كشاجم
2: وتختصر.
1: طيب خلنا الفاصل يسير ثم نعود إليك.
0: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في هذه الحلقة في برنامجكم ثمرات الأوراق. تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن بعض فضائل الذكر، خصوصا كما عنونا لها لا تتركوا كل يوم هذه المئات، ثم عرجنا على موضوع مهم وهو استدراك لحلقة سابقة، لأن ضيفنا كل ما قدرنا أنه نغرف منه من هنا ولا من هنا ما راح نوفره طبعا. تحدثنا عن الحوسلة وماذا هذه المفهوم، ماذا يسمى في اللغة. احنا قلنا في بداية الحلقة انه راح نتكلم عن شيء يريح، والناس اليوم تبحث عن، يقولوا بالله ريحني، يقول لي شيء يريحني.
2: الذي امامي الان يعني عنونت له في كتاب لي بعنوان البكاء يريح.
1: البكاء يريح.
2: نعم.
1: ايش رايك يا خالد؟
2: طبعا في الغالب ان مثل هذه الاشياء اخذها من كتب التاريخ والادب والتراجم، لأن هذه جميلة، تربطنا بسلفنا وتخبرنا أن كثيرا من المعاني الجميلة مطروقة عند أسلافنا، ليست فقط في علم النفس الحديث أو ما أشبه ذلك،
1: بل هي تفتح لنا نافذة لننظر إلى إلى إلى تراثنا من زاوية أخرى.
2: نعم.
1: يعني لا احنا فقط لا نريد، جميل أنك تعطي هذه الصورة. نعم. الواسعة.
2: يعني أسلافنا ليسوا فقط كانوا مثلا علماء شرعيين محدثين، لم يكونوا فقط محدثين أو مفسرين على جلالة ذلك، كانوا عندهم جميع التخصصات حاضرة، المعارف حاضرة، الخبرات حاضرة، فيا حبذا أن نشعر أبناءنا وبناتنا بقيمة أولئك الأسلاف الأفاضل رضي الله عنهم ورحمهم.
1: آمين.
2: في ترجمة الإمام أبي بكر بن عياش، وهو من كبار المقرئين، سآتي بعد قليل على شيء من ترجمته، هذا أبو بكر بن عياش يقول: كنت
1: هو مقرئ ومحدث.
2: مقرئ.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: المحدث، وبعد أن أقص الخبر سأذكر لكم شيئا ربما يكون جديدا على بعض المستمعين.
1: جميل.
0: نعم، يقول: كنت وأنا شاب إذا أصابتني مصيبة تصبرت لها ورددت البكاء عن نفسي. وهذا يفعله كثير من الرجال،
1: بل احنا جزء من الثقافة يقول لا تبكي.
0: اي نعم، الرجل ما يبكي.
1: ما يبكي.
0: اي نعم. يقول: فكان ذلك يوجعني ويزيدني ألما. يقول: ليت اني بكيت وريحت نفسي،
1: فضفضت.
0: اي لكن مثل ما تفضلت قبل قليل، الرجال ما يبكي،
1: ما يبكي.
0: الى اخره يعني. يقول: وفي يوم من الايام،
1: ولا شافوك بكيت هاشوا علي. ماشي.
0: يقول: وفي يوم من الايام رايت اعرابيا واقفا وقد اجتمع الناس حوله، وإذا هو ينشد بيتين.
1: يا زين العرب لا انشدوا.
0: أي يعني أحيانا تكون منهم الحكمة الفريدة.
1: يا سلام.
0: يقول: خليلي يعوج من صدور الرواحل،
1: الله،
0: بجمهور حزوى وابكيا في المنازل، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلابل.
1: ترجم لهم طبعا، لازم ترجم لهم المستمع.
0: نعم. هو الشاهد قوله. أي. الشاهد قوله: لعل انحدار الدمع يعقب راحة. الله. يقول: هذا الدمع إذا نزل أنا أرتاح بعد. أيه. الهم الذي أنا فيه أو الحزن الذي أنا...
1: كان الدمع يبرد. أيه. تلك الحرارة التي
0: بيأخذ. يقول: فسألت عن هذا الشيء. يقول أبو بكر بن عياش،
1: كأنه أعجب أو أحدث شيئا

0: اي
1: نفسي.
0: نعم، شاب وذكي محدث ومقرئ يقول: وكنت يعني تمر علي هموم، سمعت هالبيت عجبني فسألت عنه من هذا الشاعر، ففوجئ بأنه شاعر كبير جدا وهو ذو الرمة، وهو مشهور جدا من أشهر شعراء العرب. قال أبو بكر بن عياش: فأصابتني بعد ذلك مصائب، فكنت أبكي منها فأجد بعد البكاء راحة،
1: الله الله،
0: وأقول سبحان الله ما أبصر هذا الأعرابي وما أعلمه.
1: يا سلام.
0: هذه يعني اجتماعيا أو نفسيا مفيدة جدا، وأنا سقتها من باب يعني الترويح وذكر الطرف التاريخية والأدبية، ولكن أيضا لها فائدة نفسية. دعني أعود
1: لكن
0: إلى
1: قبل أبو بكر بن
0: أبي
1: عياش،
0: بكر. نعم
1: يعني قد يتصور البعض أن هذه يعني فائدة ذو الرمة،
0: نعم
1: لكن موضوع البكاء لو كنا نظرنا له في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل كان حاضرا؟ بمعنى هل كان الرسول يحزن ويعبر أو يترجم حزنه بدمعات
0: اللهم صل على محمد.
1: تنحدر على خديه
0: يعني
1: عليه الصلاة؟
0: أشهر ما ورد في ذلك لما جاءوا بإبراهيم، أو أيضا جاءوا بابن بنت له صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل،
0: ونفسه تقعقع فبكى النبي صلى الله عليه
1: اللهم
0: وسلم.
1: صل.
0: فقال له رجل من اللي كان عندهم بقايا من الجفاء، شدة يعني الغلظة وليس جفاء الإيمان، فقال له: تبكي يا رسول الله؟ لأن العرب حتى أشد منا بكثير يعني في هذا المجال
1: تجلدي.
0: جدا، وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضعضع.
1: الله
0: قال له: تبكي يا رسول الله؟ قال: نعم، إنها رحمة،
1: الله،
0: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: يا سلام،
0: النبي صلى الله عليه
1: اللهم صل.
0: وسلم من الأشياء التي بعثها في قلوب أمته التوازن في الشخصية،
1: يا حلو، يا سلام.
0: التوازن في الشخصية. لا تقول أنا ما أبكي، لا أنا أبكي، لكن أيضا أنا قدر المستطاع أبعد عن نفسي الأحزان، لا مثلا أقع فيما يتعلق بلطم بشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء دعاء الجاهلية وما أشبه ذلك.
1: جميل، نعود إلى أبو بكر بن عياش.
0: أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى من كبار الأئمة في التاريخ. أما في الحديث فهو محدث معروف، وبعضهم يوثقه وبعضهم يقول إنه يعني أقل ضبطا، وهذا ليس مهما، لكن عظمة هذا الرجل في باب القراءات. الآن نحن مثلا في السعودية وفي مصر وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي يقرؤون بقراءة عاصم. عاصم له راويان، حفص وهو الأشهر،
1: الأشهر،
0: والثاني شعبة.
1: شعبة.
0: من هو شعبة؟ هو هذا رفيقنا
1: شعبة،
0: أبو بكر
1: هو أبو بكر بن
0: ابن
1: عياش.
0: عياش. نعم، فشعبة
1: شعبة
0: قراءة،
1: هذه كنية ولا لقب؟
0: هذا اسمها، والكنية أبو بكر بن عياش. فأبو بكر بن عياش وهو شعبة هو صاحب الرواية، ولذلك الآن الذي يريد أن يقرأ القرآن برواية حفص عن عاصم له أن يقرأ بذلك. لو قال لك شيخك: لا، أحسن أنك تقرأ علي عاصم براويه حفص وشعبة، فإنك ستأتي إلى ألفاظ يسيرة وتغيرها لتكون قد قرأت بحفص وشعبة. مثلا تقول: والله رؤوف رحيم. هذه قراءة، هذه رواية
1: حفص.
0: حفص. شعبة ما يقول رؤوف، وإنما يقول: والله رؤوف،
1: رؤوف،
0: رؤوف،
1: سبحان الله.
0: بدل رؤوف رؤوف. يعني مثلا زكريا ما يقول زكريا، وإنما يقول زكرياء وزكرياء إذ نادى ربه مثلا، فيمدها ويجعلها مدا متصلا وما أشبه ذلك. يعني هي خلافات يسيرة، لكن قراءة شعبة مشهورة، وهي قرينة وقسيمة ومشاكلة
1: قراءة حفص.
0: لقراءة حفص. فأنا من خلال هذه، شوف، أنا وأنت وكل واحد يحب الخير لنفسه ولأمته وللناشئة بالذات، المفروض يربط الموضوعات بعضها، يربط الموضوعات بعضها ببعض، لأن هذا الربط يجعلنا نتكلم أحيانا في الأدب ثم نربط به القراءات،
1: يا سلام،
0: نربط به علم الحديث، فتكون ثقافتنا إن شاء الله يعني أوسع وأكثر يعني قيمة.
1: قراءة شعبة وين يقرأ فيها اليوم؟ يعني
0: هي الحقيقة هي قراءة عاصم. فعاصم له راويان، حفص وهو المشهور جدا، وشعبة أقل منها شهرة ولكنها داخلة في قراءة عاصم. وكثير من مشايخنا الذين قرأوا على شيوخهم بحفص أضافوا إليها شعبة. يقول قرأت قراءة عاصم براويه حفص وشعبة.
1: جميل، أنا شاكر لك أستاذنا الأستاذ محمد المهنة على هذا التطواف الجميل وهذه الأوراق أو ثمرات هذه الأوراق التي قلبناها وإياك سويا. إن شاء الله نلتقي بك في حلقة قادمة
0: إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير شيخ طلال.
1: شكرا لخالد بلقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، نلقاكم في حلقة قادمة.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وأبو داود. قوله اللاعنين يريد الأمرين الجالبين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو نقع ماء. رواه أحمد. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن مكحول رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد. رواه أبو داود في مراسيله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه. وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا.

نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

فيها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،

0: والأعمال والأدواء. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، واخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم قنا شر أنفسنا، واعزم لنا على أرشد أمرنا. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما أخطأنا وما عمدنا، وما علمنا وما جهلنا. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا. نعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا. نعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وخذ منه بثأرنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا، ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا، وارزقنا واجبرنا وارفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت
1: أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الحجرات.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة إلى حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام، وحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الحلقة.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دكتور، إن شاء الله في هذه الحلقة سيكون حديثنا عن الحضانة، وهو استكمال لحديث سابق بدأناه في هذه الحلقات. دكتور، نريد أن نتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة حول تقديم الأم في الحضانة وتقديم الأب في التزويج وغيرها من النقاط المتعلقة بالأحكام والتشريعات الخاصة بالحضانة للطفل في حال الفراق، ليس في حال الوفاق فيما يتعلق بالزواج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام. تقديم الأم في الحضانة وتقديم الأب في التزويج، هذه من التعليلات التي ذكرها العلماء في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، حيث عللوا لماذا قدم الإسلام الأمة في الحضانة، لأن الحضانة تحتاج إلى عطف الأمومة وتحتاج إلى خدمة الأم، وأيضا الأم أقدر في الحضانة من الأب لأنها تقوم بالحضانة بنفسها، وليس كذلك التزويج. التزويج يقوم على حفظ البضع وعلى حفظ العرض، والأقدر على ذلك هو الأب. ولذلك نجد أن الإسلام عندما يتعلق الأمر بالتزويج، تزويج المرأة طبعا وليس تزويج الرجل، يكل ذلك إلى الولي الرجل، لأن الرجل هو أقدر على حفظ المرأة وعلى معرفة مصالحها وعلى معرفة أخلاق الرجال الذين يتقدمون إليها، وإلى رعاية ما يصلح لها وما لا يصلح لها. فيعني العلماء يذكرون أنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ومعنى ذلك أن الأب حقا ولكنه تال لحق الأم، لأن الحضانة تحتاج إلى عطف الأمومة وتحتاج إلى مباشرة الأم في الحضانة. ولذلك قالوا الأب ليس مؤخرا في كل شيء، لأن هم يعللون، هذا لا يعني أن الأب مؤخر في كل شيء، لا، الأب لأن المصلحة كما ذكرنا مراعاة المصلحة. مصلحة المحضون عند الأب ولا عند الأم؟ عند الأم.
2: يعطى
3: عند الأم. لا، في الغالب، يعني في الغالب، في الحال الطبيعي
2: في الغالب عند الأم. عند الأم، لأن الأم هي من تقوم على رعايته،
3: هي تقوم على رعايته
2: بشكل مباشر.
3: والحضانة في هذه المرحلة الطفل يحتاج إلى عطف الأمومة. الأب في النهاية هو ينفق في كل الأحوال،
2: لكنه على سبيل المثال قد لا يكون يعني ملازما لهذا الطفل،
3: ولا يستطيع أصلا.
2: أي.
3: لأن الله تعالى جعل وظيفة الأب خارج البيت غالبا، يعني وظيفته في البيت سلطانية، بمعنى انتبهوا لو تحركوا أبوكم أكلم أبوكم أرجع لأبو، لا، سلطانية يعني في البيت. لكن هو في الله تعالى قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا، لأن العمل الخارجي بالخارج، أنا الآن يعني وأنت وغيرنا ممن يخرج خارج البيوت، ما الذي يقوم بأطفالنا وأبنائنا؟ الأمهات، ولا نستطيع، وهذا في حال الوفاق، فما بالك في حال الفراق. ولذلك الأم هي يعني مصلحة الطفل تتحقق مع الأم، إلا إذا طرأت ظروف تتغير بها هذه المصلحة. والأب يعني من حيث النفقة يقوم بالنفقة، وحتى لو كانت الحضانة له فإنه يدفع الطفل إلى من تقوم به، إلى من تقوم به. نعم
2: جميل. أيضا دكتور، من النقاط التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة ما يتعلق بدوران الحضانة بين جهة الأمومة القائمة على النفقة، على الشفقة عفوا والرحمة، وجهة الأبوة القائمة على الحفظ والصيانة وإعادة حق النسب.
3: نعم، أنت تعرف أنه لم يرد النص في استحقاق الحضانة إلا في الأم، ومفهوم المخالفة أن الأب يأتي بعده، وجاء أيضا في الخالة كما قال صلى الله عليه وسلم الخالة أم. طيب، العلماء يعني قالوا إذا ذهب المستحق يأتي من بعده، فهنا الآن العلماء يعني اختلفوا. مثلا الشافعية عندهم يقدمون جهة الأمومة، والحنابلة مثلا يقدمون جهة الأبوة، مع اتفاقهم على تقديم الأم على غيرها، مع اتفاقهم على تقديم الأم على غيرها. غاية ما هنالك أنهم يختلفون هل الخالة على تقديم الخالة على غيرها، لأن الخالة ورد فيها النص، إلا أنهم اختلفوا هل الخالة مقدم على الأب لأنها تقوم مقام الأم، لم يقل الخالة أم، وإلا هي تأتي بعد الأب.
2: هذه نقطة مهمة.
3: هذه مهمة جدا. فبعضهم قال لا، ما دامت تقوم مقام الأم فهي مقدمة على الأب، وبعضهم قالوا لا، قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به، معنى أن له حقا يأتي بعد حقها. هؤلاء الثلاثة هم الذين ورد فيهم النص. طيب، العلماء ما عدا ذلك مراعاة المصلحة، سيأتي من يقرب من الأبي في لحظة من اللحظات، وهذا ما سميناها بالتزاحم، ويطالبون بحضانة الطفل، وسيأتي من يقرب من الأم، من أم الأم، ومن يعني يأتي بعد ذلك، وسيطالبون بحضانة الطفل. العلماء الحقيقة لما نظروا في النصوص، لما قال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ومعنى ذلك أن للأبي حقا، وقال الخالة أم، حكم به للخالة، نظروا في ما المصلحة التي قصدها الشارع من تقديم الأم والخالة مكانها، اختلفوا هل العلة في التقديم الأمومة أو الأنوثة، الأمومة أو الأنوثة. من وصل إلى أن العلة من تقديم الأم هي الأمومة كونها أما، قال بأن قرابات الأم أو يعني أحق،
2: ومن قال بالأنوثة
3: قال قرابات الأب أحق من النساء.
2: أي.
3: لماذا؟ لأنها قال أنثى زائد عصبة، فأنثى زائد عصبة أولى من أنثى ليس لها عصبة، يعني قرابات الأم أنثى ليس لها عصبة، وقرابات الأب أم الأب وأخت الأب أنثى زائد عصبة. وانظر، هم ينظرون إلى مصلحة الطفل أيضا. الآن نحن لنا أخوال ولنا خالات، في الغالب في الرعاية والعناية والعطف وكذا نجد الأخوال والخالات كثيرا، وسأل كثيرا، تجد الخال جهة الأم وجهة الخالة وجهة الخالات، يعني تجدهم أكثر من ما تجد جهة الأبوة. جهة الأبوة يظهرون وقت الله المستعان، أيوة يعني فضحتونا، عملتوا صلحتوا، ما حافظتوا على النسب، يعني سمعتوا ابن الناس. لكن أيضا فيها جهة حفظ وصيانة ومراعاة حق النسب. تمام. فمن رأى أن العلة في تقديم الأم هي الأمومة، قال جهة الأمومة أولى، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى الشفقة، يحتاج إلى الرحمة، وهذه والعطف هذه نجدها في جهة الأم، من أم الأم والأخوال والخالات، ونلحظها كثيرا في المجتمع، أن الإنسان يعني له اتصال بخالاته وأخواله وأمه وأم أمه، يعني أكثر من اتصاله بالأعمام والعمات وأم الأب. تمام. ومن رأى أن المسألة حفظ وصيانة ومراعاة حق النسب، قال لا، جهة الأب أولى. وأيضا فرعوها كما قلت لك على الأمومة، يعني هاي العلة كونها أما أيضا تتجه إلى إيه؟ إلى قرابات الأم من النساء. من قالوا أنوثة قالوا لا قرابات الأم، ولذلك الحنابلة نظروا إلى جهة الأب فيقدمون أم الأب على أم الأم، لأن المسألة أنوثة زائد عصوبة، أنوثة زائد إيه؟ طبعا هذه المسائل قد تخفى على المستمعين الكرام تفاصيلها الدقيقة، لكن أقول لك من المحاسن من محاسن الشريعة أنها أتاحت للأنظمة المعاصرة أن تجمع بين الأمرين.
2: جميل.
3: فتقول تقدم مثلا الأم ثم الأب ثم الخالة على خلاف بالتقديم بينهما، ثم أم الأم ثم أم الأب على خلاف من يقدم أم الأم ومن يقدم أم إيه؟ الأب، فجمعوا بين الجهتين تحقيقا للمصلحة. تقديم أم الأم من جهة الشفقة والرحمة والعطف، وتقديم أم الأب من جهة الحفظ والصيانة ومراعاة حق النسب والأنوثة زائد العصوبة. وعلى ذلك لولا أن الشريعة أتاحت مثل هذه المراعاة للمصلحة ما استطاعت الأنظمة المعاصرة التي تأخذ من الشريعة أحكامها أن تجمع بين الأمرين. لذلك تجد يعني عندما تطلع على بعض الأنظمة ومنها النظام الأحوال الشخصية هنا في المملكة العربية السعودية يراعي، يعني تجده يقدم أم الأب ثم أم الأم، يعني انتقال من جهة الأب إلى جهة الأم، وبذلك الشريعة تكون هنا قد ضمنت حق الطفل. وطبعا ويتيحون فرصة أيضا للقاضي أنه يرى المصلحة ويقدرها متى رآها.
2: أيوة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده ونكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا، نرحب فيها بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا دكتور. قبل أن نتحدث عن الشروط الواردة في الحاضن، تقديم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم من الرجال، أيضا نريد يعني بعض الأدلة المتعلقة بمثل هذا الموضوع
3: فيما يتعلق بأقارب المحضون، بأقارب الأم وأقارب الأب من النساء. قلنا العلماء مختلفون، فبعضهم يقدم أقارب الأم وبعضهم يقدم أقارب الأب هؤلاء من النساء، واختلفوا كما ذكرنا ورجعوا في الاختلاف إلى الأمومة والأنوثة، وإلى أيضا كما قلت لك الشفقة والرحمة والعطف أم الحفظ والصيانة ومراعاة حق النسب. هذا جانب. لكن لما جاءوا إلى أقارب الأب وأقارب الأم من الرجال قدموا أقارب الأب من الرجال مطلقا.
2: أها جميل.
3: لم يختلفوا، لأنه ما في نصوص، ما في إيه؟ لا توجد نصوص. ولأن الآن عندي أقارب وعصوبة، وهناك أقارب ليس لهم عصوبة. وعادة الإنسان وإن كان لا نجدهم كثيرا في الحياة من يتعلق بالعصوبة، لكنهم أيضا يحافظون على النسب مهما كان، يعني يحافظون على النسب ويحافظون على الحقوق القرابة. ولذلك طيب ما الذي جعل العلماء يقدمون أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم من الرجال؟ أننا لو نظرنا إلى جهة الأبوة وجهة الأمومة نجد دائما أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، ولعلها يعني راجعة إلى يعني قال الله تعالى بما فضل الله بعضكم على بعض. الأمر الثاني أصول الشرع، أصول الشريعة أنها تقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة في كثير من الأحكام. ولذلك الآن انظر لما كانت الحضانة قائمة على مصلحة الطفل وتتحقق مع النساء من جهة الأب ومن جهة الأم اختلف العلماء، ولأن النصوص أيضا وردت بذلك، واختلفوا فقط في التعليل، ولذلك اختلفوا في تقديم جهة الأب من النساء وجهة الأم من النساء. أما في الرجال فإنهم اتفقوا على أن أقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم من الرجال أيضا.
2: جميل دكتور، نريد أن نتحدث عن بعض الشروط الواردة في في في في الحاضن والتي تكون فيها مراعاة المصلحة للمحظون، نريد أن نتحدث عنها بشيء من الإسهاب.
3: طيب، قد يفهم السامع أن الشريعة قدمت دون شروط.
2: أيه.
3: ما دامت أما يعني فهي مقدمة
2: مقبولة.
3: مقبولة أم، خلاص أم مقبولة، وما دام أبا فهو مقبول، وما دامت خالة فهي مقبولة بإطلاق، وما دامت أم أم فهي مقبولة بإطلاق، أم أب مقبولة بإطلاق، أقارب الأب من الرجال مقبولون بإطلاق، أقارب لا. الإسلام وضع شروطا لذلك، وهذه الشروط تحقق مصلحة المحظون، وهذه من محاسن الشريعة. يعني لم تجعل مجرد الصفة هي سبب التقديم أو سبب الاستحقاق، وإنما نظرت إلى تحقيق المصلحة. طيب، تحقيق المصلحة من أين نميزها؟ لابد من وضع ضوابط معينة، ولذلك وضع العلماء الشروط واستقوها من الشريعة. وضع العلماء شروطا للحاضن الذي تتحقق به مصلحة المحظون. يعني هب أن أما ليست عاقلة، ليس لها حق في الحضانة، هي محتاجة إلى رعاية، وعند من يعرف الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه، هي داخلة في الحضانة محتاجة. سميناها حضانة، سميناها كفالة، سميناها رعاية، هي محتاجة
2: أيا كان،
3: هي محتاجة. طيب، أم ليست بالغة، وطبعا هذا بعيد يعني تتحقق في مثلا الأخت التي تقدم نفسها لاستحقاق الحضانة، للخالة التي تقدم نفسها لاستحقاق الحضانة. الغير البالغ هو في حاجة إلى رعاية، وأيضا لا يدرك المصلحة على التمام، فإنه ليس له إلا تمييز وليس له عقل يميز به المصلحة، لأن الإنسان
2: يميز لكن لا يميز المصلحة،
3: لا يدرك بها المصلحة على التمام.
2: أيه.
3: لأن الإنسان من الصغر حتى 7 سنوات هذا لا عقل ولا تمييز، ولذلك تجد الطفل يدخل يكسر لك الأمور وهو
2: لا لا لا يعرف المصلحة،
3: ولا ويدرك أنك ممكن تضرب، أنك ممكن تضربه ولكن يكسر.
2: أيه.
3: ويعني يفسد كثيرا من الأمور، مثل القطط التي إذا أخذت منك شيئا فجأة هربت، عندها نوع من الإدراك، إذا رأت يعني عدوا يفترسها هربت، يعني في نوع من الإدراك. لكن أرقى الطفل من الصغر إلى 7 سنوات إدراكه أرقى، لكن لا تمييز ولا عقل. ولذلك في مجال التربية أيضا، هذه من محاسن الإسلام، في مجال التربية لا يؤمرون بتكاليف ولا يعودون عليها ولا يضربون الضرب الذي فيه استصلاح، لأنه لا عقل ولا تمييز. فهمه أن هذا غلط وأن هذا كذا، وهضربك وانتبه وسأعطيك، لأن بعض الأطفال يحتاج إلى عطاء، بعض الأطفال يحتاج يعني يخاف، بعضهم يحتاج إلى عطاء. في إذا وصل سن 7 سنوات أو 8 سنوات بدأ التمييز، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل70 واضربوهم عليها ل10. فالمميز هنا لا يدرك المصالح على التمام، لا يدرك المصالح على التمام، ولذلك يعود على بعض العبادات حتى إذا ما كبر لا يجده مشقة. طيب، هل غير البالغ يقوى على رعاية غيره ولا يقوى على رعاية نفسه ومعرفة مصلحة نفسه؟ كذلك العدالة، العدالة وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. أنا الآن أريد من ضمن الحضانة أن يعلمه الخير وأن يعلمه ما ينفعه في دينه ودنياه، والذي لا يعدل والذي ليس له عنده العدالة ليست من العدل وإنما من العدالة، اللي هي الاتصاف بالأخلاق الحميدة، الابتعاد عن الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر، لا ينفع في هذه الحضانة. وإن كان ابن قيم الجوزية قال هذا الشرط لا لا لا يؤخذ به كثيرا، لأنه أحيانا قد لا يتحقق، وبعض الناس ليس عدلا لكن يقوم إيه؟ يقوم بمصلحة المحظون ولو على شيء من النقص. ونحن الآن لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ومن العدالة الأمانة أيضا أن يكون أمينا على المحظون. أنا الآن أسلم طفلا لا يعرف لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يعرف أن يدافع عن نفسه، بل لا يعبر عن نفسه، بل لا يستطيع أن يخبر الناس أن هذا أمين أو غير أمين. ولذلك لا بد أن يكون أمينا، كذلك أن يكون حرا. العبد لا يملك نفسه ولا يملك وقته، وهو مشغول بخدمة سيده، ونحن نريد يعني إنسانا يقوم بمصلحة المحظون في أكله وشربه ومبيته ولباسه ونومه، يعني كيف يكون؟ لابد أن يكون حرا، كذلك أن يكون مسلما. نحن نريد من الحاضن أن يلقنه الإسلام مع الحضانة، فبالله عليك هل يمكن أن نسلم المحضون ونحن نقول بأن الحضانة تقوم على مصلحة الطفل؟ وإذا كانت مصلحة الطفل تتحقق في المبيت والأكل والقوت واللباس، فهي تتحقق في الإسلام الذي يحفظ له عز الدنيا وفلاح الآخرة من باب إيه؟ من باب أولى. ولذلك الإسلام لا يمكن أن يسلم المحضون لكافر، سواء كان الأب أو الأم أو أي شخص من جهة الأب أو من جهة الأم. كذلك أمن المكان لابد أن يكون، يعني الآن افرض أن الأم هي أحق بالحضانة، لكنها في مكان نخشى على يعني سلامة المحضون لأي سبب من الأسباب، ثارات، عدم استقرار، يعني مثلا كانت في منطقة غير مستقرة أمنيا، هناك ثارات، هناك مشاكل، أيا كان الأمر. إذا لم يكن أيضا نقول أنا يعني ليس أمن المكان فقط، كذلك الأمن الأخلاقي. الأمن إيه؟ الأخلاقي، وعلى المفتي والقاضي ومن يقوم بالنظر في مثل هذه القضايا أن يراعي أيضا. أمن المكان يشمل الأمن الأخلاقي. على كان فيما مضى يتكلمون في الأمن الأخلاقي فيما يتعلق بالإناث مع المستجدات، فيما يتعلق بالإناث وبالذكور، بل الأمن الأخلاقي على الذكور أكثر من الأمن الأخلاقي عليه على الإناث، وإن كنا لا نقلل من مراعاة الأمن الأخلاقي للإناث. كل هذه الأمور أيضا أن يكون من ذوي العصبات، لأن ذوي العصبات يحافظ على القرابة، يحافظ على النسب، يحافظ على السمعة. عادة يعني أنه كل إنسان يقول أنا من بني فلان، والله المستعان يقول علي الناس ماذا، أنا ضيعت لحمي ودمي، وهذه كلمات متداولة بين الناس. كذلك عدم زواج الأم، وهذا الأمر العلماء كانوا يعللونه أيضا بأمر عندما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لن تنكحي، قالوا لأنها مشغولة بحق الزوج، لكن لو سمح الزوج قد تكون الأم هي الأقدر. والآن نجد في الصور المعاصرة أن الأب أن زوج الأم يقبل المحضون، وزوجة الأب في يعني في كثير من الأحوال لا تقبل.
2: أي صحيح.
3: وتتحقق المصلحة مع زوج الأم إن قبل. بعض الناس يعني المرأة تقول له والله تريدني، أنا عندي محضون، فيقول خلاص ما في مشكلة، يكون فيه خير، يكون راغبا في المرأة، تمام، عندي محضون، فيقبلها هي ومحضونها، تمام،
2: ويقبلها برحابة صدر،
3: وبرحابة صدر غالبا، برحابة صدر. وقل من يقبل المرأة ويضحك عليها في هذا الأمر، لكن الأصل في المسلم أنه وفي بالعهد ووفي بالوعد، فيتحقق الأمر. فإذا ما قبل زوج المرأة وسمح لها أن تحضن، والعلماء عندما قالوا هي مشغولة بحق الزوج، يا أخي الكريم كم ستكون مشغولة بحق الزوج؟ لكن الزوج أحيانا قد يشح بالمرأة تماما، فلا يقبل أن تشتغل بمحضون، وأحيانا بعضهم من باب الغيرة لا يريد أن يرى يعني من كان ثمرة لزواج سابق، فلا بد من أن يكون قد قبل هذا الأمر. كذلك أن يكون الحاضن، أن تكون المرأة مثلا من جهة النساء أن تكون ذات رحم، وأن يكون الحاضن إحدى محارم المحضون، لأننا نريد أن نحافظ على عرضه وأن نحافظ على نفسه وأن نحافظ على مصلحته. هذه الشروط كلها تدل على مراعاة مصلحة المحضون، بمعنى أن المستحقين للحضانة ليس مجرد الصفة تؤهلهم لذلك الاستحقاق، بل لا بد من توفر شروط تحقق مصلحة المحظون، وهذه من محاسن الإسلام. لم يجعل الأمر يعني قوالب هكذا يعني مباشرة نقول الأم طيب هي غير عاقلة هي غير مسلمة قال الأم، لا يقول لا الأم أيضا بشروط
2: يعني دكتور هذه الشروط من ضمن كل هذه الأحكام وكل هذه التشريعات هي تحفظ حق هذا المحظون في المقام الأول،
3: واضح واضح من خلال جميع الشروط.
2: أي وهو الذي لا يقدر على حاله في الأساس، فجاء الإسلام بحفظ حقه لأنه أصلا غير قادر على على على على, على يعني رعاية نفسه والقيام بشؤونه،
3: بل غير قادر على التعبير للآخرين وأن يقول لهم تعالوا الحقوني تعالوا قوموا بمصلحتي. هو طفل صغير، الغالب في الحضانة أنها تكون من الطفولة إلى سن 7 سنوات، وهذا يعني لا يعرف. بعد ذلك الطفل يبدأ في نوع من الإدراك، وإن كان القاضي أيضا يميز المصلحة. ورد أن أبا وأما يعني وصل طفلهما إلى مرحلة التخيير، قال فخيره القاضي بين أبيه وأمه فاختار أباه، فقالت الأم سله لما اختار أباه، قال لأن أمي تلزمني بالقراءة والكتابة والأب يتركني ألعب.
2: أي.
3: فحكم القاضي به للأم. انظر يعني كما أنا ذكرت لك في بداية الحلقة أن الطفل يجاب أبدا، اختار الأب مرة اختار الأم مرة اختار الأب ورجع مرة ثانية اختار الأم يجاب، لكن أيضا القاضي يجب عليه أن ينظر لما اختار الأب ولما اختار الأم
2: ويبحث عن المصلحة
3: نعم. إذا كان مثلا اختار الأب لأنه يتركه يلعب أو اختار الأم لأنها تتركه يلعب والطرف الآخر يعتني به وبتعليمه وبمصلحته، لا يراعي هذه المصلحة. ولذلك وهذه من محاسن الإسلام مراعاة المصلحة في الحضانة وقلة النصوص في الحضانة
2: لتعطي
3: مرونة في مراعاة تلك المصلحة.
2: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: وجزاك الله خير على استضافتك وعلى يعني بذلك الإعداد والتجهيز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن نكون ألسنة صادقة بمحاسن هذا الدين الذي جهله كثير من المسلمين ولذلك فرطوا في القيام به وفي التمسك بأحكامه.
2: الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا، كان ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام في برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والموبقات المهلكات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم سفك بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم والنسائي. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. اللفظ لابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسته التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول: يوشك أن يتزوج. ويجيء لهذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك. فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل. فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بخل، ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والموبقات المهلكات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم سفك بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم والنسائي. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. اللفظ لابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسته التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول: يوشك أن يتزوج. ويجيء لهذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك. فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل. فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نقصص رؤياك على إخوتك

0: وصايا نبوية. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب.
1: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
3: الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فعنوان هذه الحلقة مفهوم السعادة. أيها المستمعون الكرام، الكلام على مفهوم السعادة عموما يطول ويتشعب ويختلف باختلاف النظرة للسعادة. وإذا رجعت إلى جذر كلمة السعادة الأصلي وهو مادة سعد، وجدت أنها تدور حول ما يدل على الخير والسرور والراحة واليمن وخلاف الشقاوة وما جرى مجرى ذلك مما تعرف به المعاجم معنى السعادة الأصلي الوضعي. أما مفهوم السعادة وحدها وتعريفها باعتبارها نظرية تبحث في فنون مختلفة من العلوم ونواح شتى من المعارف، فذلك أمر تكتنفه الصعوبة وتتجاذبه أطراف كثيرة، ذلك أن مفهومها يختلف باختلاف النظرة إلى السعادة، وذلك شأن تتفاوت فيه الأنظار ويصعب فيه الوقوف على مفهوم واحد يصار إليه. وعلى الرغم من حرص الناس على السعادة وإجماعهم على كونها مطلبا لجميعهم، فقد كثر اختلافهم وخطأهم في تصورها وتحديد ماهيتها. فلا غرو إذن أن ترى تصورات مختلفة متضاربة حول السعادة، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك كون البحث فيها مرتبطا بدراسة عدد من المجالات والنظريات الأخرى. وما يوجد من التعريفات للسعادة إنما هو بحسب النظرة إليها أو بتفسيرها بأحد أفرادها أو بجانب من جوانبها وعنصر من عناصرها. والناظر في آثار المحققين من أئمة الإسلام الذين بحثوا السعادة كابن حزم وابن تيمية وابن القيم يمكنه أن يقف حول المعنى الصحيح للسعادة. ولعل الحديث في هذه الحلقة يدور حول مفهوم السعادة عند ابن القيم رحمه الله، فقد بحث السعادة بحثا لا يكاد يدانيه أحد في بحثه لها. والناظر في آثار ذلك الإمام يلحظ عنايته البالغة بالحدود والتعريفات والفروق والتقاسيم، ويلحظ كذلك مدى عنايته بموضوع السعادة وكثرة تعرضه لها، سواء كان ذلك بحثا مستقلا أو في غضون موضوعات أخرى، إذ لا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من الكلام على السعادة إجمالا أو تفصيلا، سواء كان الموضوع عقديا أو علميا أو أخلاقيا أو سلوكيا. ومع ذلك فإنه بحسب الاستقراء لم يحد السعادة بحد، ولم يعرفها بتعريف جامع مانع، وإن كان قد درسها في أكثر نواحيها وأفاض الكلام على معالمها ولوازمها وأسبابها وأنواعها وعلاماتها وآثارها ومقوماتها ومعوقاتها. وربما يكون الحامل له على ذلك شمول نظرته للسعادة واعتقاده أنها واضحة معبرة موحية بحيث لا تحتاج إلى مزيد إيضاح، فلا يحسن الحالة هذه أن تحد بحد يورثها نقصا أو غموضا. ولعل مما يشهد لذلك قوله عند كلامه على منزلة المحبة في كتابه مدارج السالكين، قال رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، انتهى كلامه. ثم قرر أن الناس إنما يتكلمون في أسباب المحبة وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، وأن حدودهم ورسومهم دارت على هذه الأمور، وأن عباراتهم تنوعت وإشاراتهم كثرت بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. وهذا ما قرره أبو حامد في معرض كلام له تحت عنوان قاعدة في النبوة والرسالة، وذلك عندما أوضح أن الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر جنسها وفصلها، ثم علل ذلك بقوله رحمه الله: لأن معرفة الأشياء لا تتوقف على الظفر بحدودها ووجدان جنسها وفصلها، فكم من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رسم، إلى أن قال: فإن إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان، نعم يستدل على وجوده وحقيقته بآثاره، انتهى كلامه. ومن هنا يتبين وجه كون ابن القيم لم يحد السعادة بحد، فلعله سلك فيها ما قرره في منزلة المحبة، والذي يعنيها هنا هو الوقوف على مفهوم السعادة عنده، ذلك أنه كما مر لم يصرح بتعريف يبين مفهومها عنده، ولكن ذلك لا يعني غموض نظرته للسعادة وعزوبها عمن يريد الوقوف على مفهومها عنده، إذ يمكن للباحث أن يقف على ذلك من خلال مجموع آرائه حول السعادة عموما. والناظر بادي الرأي في آثار ابن القيم يلحظ حفاوته البالغة بنظرية السعادة وما يتعلق بها تقريرا وتأصيلا، سواء كان ذلك تصريحا أو تلويحا أو كان إجمالا أو تفصيلا. وأهم المظاهر البارزة والمعالم الواضحة في ذلك الشأن ما يلي: أولا، كثرة إيراده لكلمة السعادة، فلتلك الكلمة حضور قوي في سائر آثاره، وقل أن تجد كتابا من كتبه إلا ولهذه الكلمة نصيب من الذكر قل أو كثر، بل لقد حملت عنوانات بعض كتبه مسمى السعادة، كما في كتابه مفتاح دار السعادة، وكتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ثانيا، كثرة إيراده لمرادفات السعادة، وذلك من الكلمات التي تعبر عن السعادة وتدل عليها، كألفاظ اللذة والنعيم والبهجة والابتهاج والسرور والفرح والأنس والراحة والطمأنينة والسكينة وقرة العين والحياة الطيبة والفأل ونحو ذلك مما هو من مرادفات السعادة ومقتضياتها، وما يستتبع ذلك من شرح تلك الألفاظ وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. ثالثا، كثرة إيراده لمضادات السعادة، وذلك في معرض تقريره لما ينافي السعادة من الأعمال والأقوال والاعتقادات، لذا تراه يورد ألفاظا كثيرة تنافي السعادة ومرادفاتها. ومن تلك الألفاظ التي ترد عنده كثيرا في ذلك الشأن: الهم والغم والحزن والشقاء والشقاوة والنكد والأنكاد والحسرة والحسرات والألم والقلق والضيق والحصر والتعاسة والضنك والعذاب والشؤم والتطير وما جرى مجراها من مضادات السعادة وما يستتبع ذلك من شرحها وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. رابعا، تقريراته الكثيرة لما يتعلق بالسعادة، وذلك كتقريراته الموضحة لطريق السعادة وأنواعها ومقوماتها ومعوقاتها وما جرى مجرى ذلك. ومن خلال ما مضى يبدو للناظر في آثار ابن القيم مدى عنايته بنظرية السعادة، ويتجلى مفهومها عنده، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: أن نظرته للسعادة تكاملية واسعة تفاؤلية، وأنه يرى أن بإمكان كل إنسان أن ينال السعادة إذا أخذ بأسبابها، وإن كان الناس حسب ما يرى يتفاوتون فيها بحسب استعداداتهم الجبلية والكسبية. ويرى كذلك أن السعادة تقوم على جوانب نظرية وجوانب علمية، ويرى أن السعادة تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة، وأنها مصاحبة للإنسان في دنياه وفي برزخه وفي آخرته، ويرى أن السعادة تتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الحياة المادية الطبيعية ومتطلبات الحياة الروحية دون طغيان لأحدهما على الآخر. وابن القيم في ذلك كله يوسع مفهوم السعادة التي يقصرها بعض من يتناولها من الفلاسفة والمفكرين على جانب دون آخر، أو يرون أنها مختصة بطائفة دون أخرى. وقد استنار رحمه الله من خلال ذلك بأنوار الوحيين، واستنطق الآثار الواردة في السعادة، وأكثر التأمل في أقوال الطوائف في شأنها. فهذا بإجمال هو مفهوم السعادة عند ابن القيم، أما تفصيل ذلك فسيكون في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هاء اسم فعل بمعنى خذ، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: من سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام من دخوله، سواء عزم على الاستيطان الدائم أو على الإقامة هذه المدة ثم العودة إلى بلده. هذا مذهب جمهور الفقهاء. فإن تردد في المدة التي يقيمها لكن غلب على ظنه أنها أكثر من 4 أيام فإنه يتم كذلك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم، يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرمة، فإن الكرمة الرجل المسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا كرم، فإن الكرم قلب المؤمن. رواه مسلم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي. رواه مسلم. وفي رواية: لا يقولن أحدكم عبدي، فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل: فتاي، ولا يقل العبد ربي، ولكن ليقل سيدي. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين وما تيسر له من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين، وقد تلا ما تيسر له من سورة الأعراف. هذه إذاعة نور عدل القرآن الكريم، ترحب بكم مستمعين الأعزاء، وننتقل بكم إلى المادة التالية.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه، ورواه أبو يعلى وزاد فيه: ومن لم يفقهه لم يبال به. ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. رواه البزار والطبراني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع. رواه الطبراني. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الطبراني والبزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

تنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر

سعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر

0: بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن الله أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم. فقال: يا عائشة، إن الله عز وجل إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصيرون معهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم وغيره. وعن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا، رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت، تابعونا على التردد 88.9 FM.

يأتون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن لوازم هذا الاعتصام اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وإمام واحد، فإنهم إذا تعددت كلمتهم وتفرق أمراؤهم ضعف شأنهم وذهبت ريحهم وظهر عليهم عدوهم. من خلع يدا من طاعة، أي نقض بيعته التي بايعها لولي الأمر وخليفة المسلمين وخرج عليه، كان جزاؤه يوم القيامة أنه يلقى الله عند الحساب ولا حجة له، أي لا عذر له فيما ارتكب من الإثم والذنب، وكان سببا في ضعف المسلمين وتفرقهم. ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام بالسمع والدخول في طاعته مات ميتة جاهلية، أي مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، من جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا، بل كان ضعيفهم نهبا لقويهم. والبيعة هي المعاقدة والمعاهدة على الالتزام بما يوجبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث أهمية البيعة والحث عليها، وفيه النهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: كان شعيب عليه الصلاة والسلام خطيبا مفوها، ولذلك يسمونه خطيب الأنبياء. وأسلوبه في الدعوة وحديثه لقومه منهج للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في التفنن في الدعوة وانتقال عبارات في الخطب وانتقال عبارات المناسبة في الوعظ. وكان أسلوب شعيب عليه الصلاة والسلام أسلوبا مميزا. جاء شعيب عليه الصلاة والسلام إلى قومه فركز على مسألتين: المسألة العقدية وهي التوحيد، وهذا سائر الأنبياء كانوا يركزون عليه، والجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي. كان الغش التجاري منتشرا في قوم شعيب، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا دعاة إلى التوحيد، ولكنهم دعاة أيضا إلى الإصلاح الاقتصادي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى التوزيع الصحيح للاقتصاد والثروة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومع قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. ما جريمة قومه؟ ماذا فعلوا معه؟ كيف كان عذابهم؟ ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: فضيلة الدكتور، لو نأخذ نبذة عن قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شعيب عليه الصلاة والسلام يعده العلماء أحد الأنبياء الذين بعثوا إلى العرب، فيعدون منهم صالح وهود وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء الأنبياء الأربعة عرب، وبقية الأنبياء يرون أنهم لم يكونوا من العرب. وهذه مسألة فيها نقاش أيضا، في أن إبراهيم ونوح تحدثنا أنهم كانت أسماءهم عربية. فشعيب عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه أهل مدين، ومدين هي مدينة تقع في شمال المملكة العربية السعودية اليوم، وهي يعني أقرب ما تكون إلى مدينة تبوك اليوم. مدينة تبوك مدينة معروفة في شمال المملكة العربية السعودية، قريب منها منطقة مدينة مدين.
1: معروفة لها آثار، لها معالم،
0: يعني اليوم يعني هي ما زالت معروفة إلى اليوم، ولكنها ليست مأهولة كما كانت قديما. يعني أصبحت الحاضرة هي مدينة تبوك، وأصبحت مدين يعني جانبية
1: مهجورة
0: تقريبا. فمدين هذه المدينة التي أيضا التي هرب إليها موسى عليه الصلاة والسلام عندما قتل القبطي ففر من مصر. قال الله سبحانه وتعالى: فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فمدين هذه هي المدينة التي بعث شعيب عليه الصلاة والسلام فيها، وأرسل إلى قومه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت هذه هي الدعوة الرئيسية في قضية الشرك، دعوتهم إلى التوحيد. المسألة الثانية التي كانت ظاهرة في قوم شعيب دكتور حذيفة هي مسألة الغش والتطفيف والظلم الاقتصادي، وكانوا أهل تجارة وأهل معاملات مالية، وكان فيهم شاع فيهم بخس والظلم والغش
1: على طريق بلاد الشام، يعني كان العرب يمرون به.
0: بالضبط، نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة من قصة يعني شعيب عليه الصلاة والسلام، يعني لو تتأمل في حواراته في قوله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه مسألة
1: التوحيد.
0: ثم انتقل إلى موضوع القضية الاقتصادية، قال: لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير.
1: المكيال لوزن الأحجام،
0: المكيال لأوزان الأشياء مثل الحب ومثل الحبوب وأنواع الحبوب، نعم. والميزان ما يوزن به، نعم، مثل الثقل. الذهب والثقل، نعم. قال: إني أراكم بخير، يعني وضعكم الاقتصادي ممتاز جدا، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: جميل.
0: ويا قومي،
1: يعني لستم بحاجة للغش. سبحان،
0: نعم، ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا
1: تعثوا، تنقصوا،
0: تنقصوا، نعم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: تعثوا
0: يعني لا تفسدوا في الأرض، يعني تعثوا في الأرض أي تشيعوا الفساد في الأرض بهذا الصنيع الذي تصنعونه.
1: جميل.
0: وواضح أن كان هذا الغش الاقتصادي ظاهرا، قد يكون من ضمن تعاملاتهم الربا، لكنه لم يحدد هنا، لكن الذي يحدد هنا هو التطفيف والبخس والغش وبخس الناس. نعم
1: الآن في عصرنا اللعب بالمواصفات
0: بالضبط. نعم هذا كله يدخل في البخس ويدخل في التطفيف. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني الله قد أمهلكم بما فيه الكفاية، فاتقوا الله وعودوا إلى دينكم.
1: سبحان الله. وما أنا يعني لو توقفنا هنا لحظة، يعني الطمع، يعني حدثني أحد الأشخاص رجل عنده معمل للأدوية.
0: نعم.
1: ومعروف يعني الدواء المادة الفاعلة قليلة ولها سواغ مادة متحللة.
0: نعم.
1: فكان نوع من المراهم يوضع عليه الفازلين، والفازلين رخيص جدا بينما المرهم غالي. فحدثني هذا الشخص قال رأيت صاحب المعمل مع أنه ما شاء الله أمواله
0: كبيرة
1: جدا يأخذ من الفازلين بالسطل ويضع فوق الخلطة فوق المعايير.
0: نعم.
1: طمع وجشع.
0: صدق.
1: يعني قال والله أنا استغربت وأخبرته هكذا يخرب ويقل يعني المادة الدوائية.
0: صدق. صح.
1: قال لا عليك اذهب كذا. الطمع عجيب.
0: هو نفس ما وقع مع تلك المرأة عندما كانت تخلط اللبن بالماء.
1: سبحان الله.
0: أي نعم حتى يزيد. ونفس القضية، الغش هو الغش.
1: سبحان الله.
0: في قديم الزمان وفي حديثه. اليوم ربما تنوعت وسائل الغش والتدليس وهذا التجاري. فقال وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني كان مصليا كان عابدا، فهم أولا يناقشون في التوحيد، يعني نترك الشرك الذي نحن عليه ونترك ما كان يعبده آباؤنا.
1: لماذا هنا قالوا أصلواتك ولم يقولوا أربك؟
0: نعم هنا يبدو والله أعلم أنها كانت ظاهرة عناية شعيب بالصلاة، فجعلوا يعني كأنهم اختصروا ديانته التي يدعو إليها في الصلاة.
1: سبحان الله.
0: لكثرة محافظته عليها. وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذا النقطة الأولى اللي هو
1: يعني
0: التوحيد.
1: يعني ثمرت هذه الصلوات والتعبدات.
0: أحسنت. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني هو قضية أنك تنهانا عن البخس ويعني تأمرنا بالتدقيق والعدل في يعني هذا دينك هذا. فهم يعني اختصروا في هذا الجانبين، في الجانب التوحيد وجانب الإصلاح الاقتصادي. إنك لأنت الحليم الرشيد، يسخرون منه. يعني هنا هذا المدح والمراد به الذم. إنك لأنت الحليم الرشيد.
1: يعني أنت عاقل وتقول شيء عجيب.
0: بالضبط. أيوة بالضبط. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا جايكم ببينة، أنا جايكم بما يثبت صدقي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أنهاكم عن الغش وأمارسه. أنا لا أنهاكم عن التوحيد، وأنا لا أنهاكم عن الشرك، وأنا كما تلاحظون. ولذلك يسمون شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء. كانت مجادلته لقومه من أجمل المجادلة ومن أجمل الحجج، وفي قوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه عبارات يعني أثرت عن شعيب عليه الصلاة والسلام. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن اللطائف التوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، لم يذكر التوفيق في القرآن الكريم إلا في قصة شعيب.
1: عجيب.
0: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهو عزيز. ايضا قال ولا مدني اخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله.
1: يعني ما هي دلالته هنا، دلاله التوفيق بسياق هذه الايات؟
0: يعني التوفيق يعني عزيز والموفقون قليلون. قد يكون هذا من دلالات لم تفرد الا مره. ايضا وصف اصحاب مدين بانهم اصحاب الايكه. كان هناك شجره ضخمه مثل هذه الاشجار التي وراءنا يا دكتور، شجره ضخمه تسمى الايكه، وكانوا يعني يتعبدون
1: عندها. يعني هي الشجرة اسمها الأيكة أم نوع الأشجار؟
0: لا، شجرة ضخمة تسمى الأيكة. وكانوا يعني يتعبدون عندها.
1: ليست نوع من أنواع الأشجار.
0: لا، الأيكة هي الشجرة الضخمة الملتفة.
1: نعم.
0: يقال لها أيكة. يا طائر الأيك قد هيجت أشجاني، في القصيدة المشهورة للشريف الرضي. فالشاهد أنهم يعني أصروا على كفرهم. هذه واحدة. أصروا على ظلمهم ولم يستجيبوا لكل ما ذكره شعيب عليه الصلاة والسلام من الأمر وفعلوا بشعيب عليه الصلاة والسلام ما فعله كل الأقوام المكذبين من الاستهزاء والسخرية والوصف بالسحر والوصف بالكذب والاستهزاء، وقالوا لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
1: عجيب.
0: وهكذا.
1: سبحان الله، نفس القصص تتكرر، نفس فعلا أتواصل به.
0: ذلك قصة الطغيان يا دكتور حذيفة واحدة.
1: سبحان.
0: ونحن نقول من مقاصد القصص القرآني هو تثبيت قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين والدعاة، أن قصة الطغيان واحدة.
1: نعم.
0: في التاريخ، في قديم الدهر وفي حديثه. أنت عندما تقرأ قصة قوم نوح كأنك تقرأ قصص المعاصرين.
1: عجيب.
0: عندما تقرأ قصة إبراهيم تقرأ قصص المعاصرين، نفس الحجج ونفس الباطيل. نعم.
1: نعم.
0: وأيضا شعيب عليه الصلاة والسلام كان يعني من أسرة لها مكانة في المجتمع، ولذلك يقولون أنه لم يبعث بعد لوط عليه الصلاة والسلام إلا نبي ذا ثروة في قومه، ولذلك تذكر أنه قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد، لكن لذلك قالوا شعيب قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: رهطك يعني قومك،
0: يعني قومك وجماعتك الذين يحمونك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلم يأوي إلى قومه، لذلك لم يتجرؤ قريش على أذية النبي صلى الله عليه وسلم
1: إلا بعد وفاة عمه.
0: نعم.
1: أبو طالب،
0: وأبو طالب موجود. نعم.
1: جميل. سيدي، يقول الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت
0: ثمود. نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية ولماذا؟
0: نعم، لأن مدين كما
1: قرن
0: قلنا
1: بين مدين وثمود.
0: نعم، مدين كما قلنا كانوا يعني جاءوا بعد قوم صالح وجاءوا بعد قوم عاد، فالله سبحانه وتعالى يحكي دائما قصصهم في القرآن الكريم وراء بعض يعني متتالية. فلما ذكر قصة عاد، ثم ذكر قصة ثمود، ثم ذكر قصة مدين، قال الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: نعم.
0: يعني سحقا لهم وهلاكا لهم وتبا لهم، كما هلك من قبلهم قوم ثمود وكما عذب قوم ثمود. نعم. ويعني لما أصروا على ذلك دعا عليهم شعيب عليه الصلاة والسلام، وفي مواضع كثيرة قال يا قوم لقد نصحت لكم وقد أبديت لكم كل ما أستطيع من الحجج ومن يعني الإرشاد، ولكن دون جدوى.
1: يعني كل نبي جاء بمعجزة، جاء بحجة على قومه، ما كانت حجة ومعجزة سيدنا شعيب؟
0: هم قالوا يا شعيب ما جئتنا ببينة. ونحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فلا يوجد نبي من الأنبياء إلا وقد جاء بمعجزة.
1: جميل.
0: لكن شعيب ما ذكرت لنا معجزته. هل معنى ذلك أنها لم يكن له معجزة؟ لا. الجواب بل كان له معجزة لكنها لم تذكر لنا،
1: لا في الكتاب ولا في السنة.
0: لا في الكتاب ولا في السنة. وليس هذا بغريب، لأن الله قد قص علينا طرفا من قصص الأنبياء فقط، ولم يقص علينا كل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول العبرة الذي استفدناها من قصة شعيب الدعوة إلى التوحيد والإصلاح الاقتصادي والأمر بالعدل في المقاييس.
1: جميل جميل. يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، ما معنى هذا العذاب وكذا؟ نسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله يا دكتور، يا مرحبا بكم.
1: دكتورنا، يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة.
0: نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية وما هي إيحاءتها؟
0: نعم. الله سبحانه وتعالى وصف عذاب الذي أصاب قوم شعيب لما أصروا على كفرهم وعلى عنادهم، وأيس شعيب عليه الصلاة والسلام من استجابتهم، أمره الله سبحانه وتعالى بالخروج وأصابهم بعذاب شملهم جميعا، وسماه الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، فلم ينجو منه إلا شعيب ومن آمن به، لأنه قد آمن به فئة قليلة من قومه. قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يعني يأتيكم وعد الله سبحانه وتعالى. يوم الظلة، الظلة هي السحابة التي تظل الناس.
1: ليت سحابة تظلنا الآن.
0: نعم. ولذلك لاحظ أنه ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في سورة الأعراف عندما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أن يأخذكم عذاب يوم الظلة، أو قال لا في تهديد موسى عليه الصلاة والسلام لقومه، قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. فالظلة هي السحابة التي تظل الناس، فقوم شعيب عليه الصلاة والسلام أرسل الله عليهم العذاب في سحابة أظلتهم سوداء، فلما يعني وصلت فوقهم تماما أصابتهم، أمطر الله عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول أن الله أمطر عليهم نارا أحرقتهم،
1: أعوذ بالله،
0: وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الظلة، وسماها الرجفة، وسماها الصيحة، وكلها تصح على هذا العذاب. فهلكهم الله سبحانه وتعالى، أخذتهم الصيحة، والصيحة هي والله أعلم هي صيحة أحد الملائكة، قيل أنه جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل غيره، إلا أنه ملك قد صاح صيحة فأهلكهم عن بكرة أبيه ونجى شعيب.
1: يعني هو مطر وصيحة مع بعض؟
0: نعم طبعا طبعا. أنت لم نحن لا نعرف طبيعة هذا العذاب الذي أصاب الأمم السابقة إلا بما وصفه الله
1: نعم
0: في
1: بالخبر
0: في كتابه نعم, نعم فلا تعرف تفاصيل. لكن الله مثلا قال هنا فأخذهم عذاب يوم الظلة، وقال كأن لم يعني يعني أخذهم العذاب قال كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يقيموا فيها. عندما تنظر إلى آثار البلاد تقول ما سكن هذه البلاد أحد من قبل، من آثار التدمير والعذاب الذي أصابهم وأهلكهم عن بكرة أبيهم. وهذا يعني الأخذ العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمن به أمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يأخذها الله أخذا عاما كما كان في الأمم السابقة، كما في قوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح وقوم عاد.
1: كأن لم يغنوا فيها أيضا إشارة إلى غناهم الذي كانوا فيه وثراؤهم.
0: قد يكون لكن يغنى في المكان بمعنى يقيم. نعم كأن لم يغنوا فيها يعني لم يقيموا فيها. نعم وأصابهم، ولذلك حذرهم من هذا وقال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، يعني لا يحملكم معاندتي ومشاققتي أن يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فهذا دليل على أن كل هذه الأقوام قد سبقت قوم شعيب وأنهم يعرفون ما أصابهم وأنهم يعرفون ما حل بهم، وبالرغم من ذلك يصرون على التكذيب. وهذه عجيبة دكتور حذيفة، يعني أن هؤلاء الأقوام طبع الله على قلوبهم فلم يعتبروا بمن سبقهم وأصروا على التكذيب حتى أصيبوا بالعذاب الذي أصاب يعني من قبلهم. يعني بدل أن يعتبروا أصبحوا هم عبرة، وبدل أن يعني يكونوا معتبرين بما سبقهم من المثلات أصبحوا هم مثلة من المثلات التي يعتبر بها من جاء بعدهم.
1: ودائما الأنبياء يعني أقوامهم يواجهونهم بأنتم بشر مثلنا أنتم بشر مثلنا، يعني ما المشكلة فيك؟ بالعكس
0: صدق،
1: يعني لو كانوا ملائكة كانوا مخلوقات أخرى، فالخوارق ليست غريبة عنهم.
0: وهذا الغريب يعني سبحان الله، حتى يعني هذا قيل لكل الأنبياء أنه يقال لهم نحن لن نستجيب لكم لأنكم بشر مثلنا. طيب ماذا تريدون؟ نرسل لكم ملائكة؟ لو أرسلنا لكم ملائكة ما عرفوا كيف يتفهمون معكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني سوف هو ملك ولكن سنحوله إلى رجل حتى يتفهم معكم.
1: صحيح.
0: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني صاروا ما يعرفون الملك من الـ من الـ
1: عجيب
0: من البشر.
1: جميل.
0: فإذا هذه حجة باطلة، لأنه لو كان ملك لقالوا هذا ملك ما نستطيع
1: نفعل مثله، ليس قدوة
0: ولما جئناهم برسول ببشر ومنهم ومن أهل لغتهم وبلسان قومه كذبوه. فإذا كلها هذه حجج واهية وحجج غير مبررة، وتدل على التعنت وتدل على التكذيب غير المبرر.
1: وموضوع يعني الأنبياء يحذرون أقوامهم قبل وقوع العذاب
0: كثيرا وليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يكثرون من ذلك. ولذلك الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا تقوم به الحجة. ولا يمكن أن يعني مجرد إرسال الرسول لا يكفي، وإنما إرسال الرسول الذي تقوم به الحجة يبين ويوضح ويشرح ويوصل المعلومات حتى تقوم الحجة. نعم
1: جميل. وأيضا موضوع ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني الله سبحانه وتعالى يدعو عليهم بهذه الآية.
0: نعم نعم، يعني هلكوا وتبا لهم وسحقا لهم كما بعدت وكما هلكت من قبلهم قوم ثمود وقوم صالح وقوم عاد، وهم يعرفون هذا ولكنهم لم يعتبروا به.
1: وأيضا قالوا قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني هنا
0: قالوا هذا لشعيب.
1: إيه لشعيب، يعني هو مسحر هنا بمعنى أنه
0: مسحور.
1: مسحور
0: نعم،
1: كانوا يتهمونهم بالسحر وهنا مسحور. ما قصة السحر مع الأقوام؟
0: يعني كله كما مر معنا في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأنبياء أتواصوا به، يعني هل هؤلاء يوصي بعضهم بعضا؟ قال لا. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. فإذا الطغيان يولد مثل هذه التهم. إلى اليوم يا دكتور حذيفة كل من يسعى للإصلاح ويأتي الطغاة ليشوهوا صورته قالوا هذا كذاب، هذا عميل، هذا ساحر، هذا عندها أمراض عقلية، هذا لديه انفصام نفسي، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح.
0: يعني فلا يكاد يكاد أحد
1: عنده شهوات السلطة وكذا وكذا،
0: يعني هذه تهمة تتكرر، لأن كل من يعني يحارب في هواه ويحارب في يعني الظالم والطاغي والمستبد فإنه يحاول أن يلفق التهم. فوش التهم اللي تلفق في العادة؟ لازم يشوفون إما تهم في العقل أو في الأخلاق أو في النزاهة أو نحو ذلك،
1: الارتباط بجهات خارجية.
0: هذا هو.
1: هل هناك يعني أقوام آخرين دعا الله سبحانه وتعالى عليهم؟
0: كلهم، يعني قوم لوط، قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوم صالح، قوم عاد، عندما أيس أقوامهم دعوا عليهم، وخاصة نوح تذكر، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان يدعو لقومه ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فاعتبرت هذه من من من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائله أنه لم يدعو على قومه، وإنما دعا على بعض القبائل التي وقعت مثل رعل وذكوان، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف ونحوها.
1: في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشير إلى قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا.
0: نعم صحيح.
1: يعني لماذا استضعف سيدنا شعيب؟
0: يعني ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال كان شعيب أعمى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وعن سعيد بن جبير أنه قال في تفسير كلام ابن عباس ما كان شعيب أعمى ولكنه عمي من البكاء لكثرة عبادته وكثرة صلاته، ولذلك قومه كما مر أنهم قالوا أصلاتك تأمرك أن نعبد ما يعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا، إشارة إلى أنه كان يطيل الصلاة ويكثر من القيام ومن الصلاة حتى عرف بذلك عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: نعم.
1: يعني هذه أيضا كأنها يعني مكررة مع كثير من الأنبياء.
0: صدقت. نعم. وهذا أيضا في القرآن الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فالقلة دائما هم أتباع الأنبياء، القلة هم المؤمنون، والكثرة هم المكذبون، هم المنكرون للوجود الله، هم المكذبون للأنبياء، هم المحاربون للأنبياء. تأملها في القرآن الكريم تجد أن الكثرة مذمومة والقلة ممدوح في القرآن الكريم. ولذلك هنا وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني أن غالبية قوم شعيب كانوا على الكفر والقلة هم الذين آمنوا، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر الفئة المؤمنة ولو كانت قليلة عبر التاريخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتعزى بذلك ويتثبت ويقول الله له كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم هنا خبرية إشارة إلى كثرة الأمم التي اتبعت الأنبياء وكانوا قلة ونصرهم الله على المكذبين مع كثرتهم. إلى اليوم ترى يتكرر هذه السنة الإلهية، دائما أعداؤنا أكثر منا عددا وعدة عبر التاريخ، ولا يكاد يعني يذكر التاريخ معركة للمسلمين كان عددهم أكبر ولا عدتهم أعلى إلا في النادر، ولكن سنة الله أنه ينصر عباده المؤمنين
1: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يعني أنت الآن فتحت لنا أمل أن لا يشعر الإنسان بأنه غريب،
0: ومن أجل ذلك نحن نتحدث عن قصص الأنبياء لأنها تبعث الأمل والثبات في قلوب المؤمنين الصادقين.
1: ما شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. مع الأسف انتهى وقت هذه الحلقة.
0: حياكم الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الدروس المستفادة من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام درس القدوة في العمل. فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالعدل والإنصاف في الموازين والمكاييل، وكان عليه الصلاة والسلام هو أول من يستجيب ويفعل ذلك. ولذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، ومعنى ذلك أنه هو قدوة بادر بنفسه إلى ما يدعو إليه حتى يستجيب الناس الذين يدعون إليهم. لذلك هذا درس لكل داعية، كن أنت قدوة فيما تدعو إليه، فإن هذا أبلغ 1000 مرة من الخطب الطويلة. القدوة في العمل أبلغ من الكثرة الكلام وكثرة الوعظ وكثرة الحديث.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر

0: وفي الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحاد أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم. ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعد أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره، ربط طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف، وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد، ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف، وتحريم الخروج عليه لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح وتنقص بسببها الأرزاق وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه أو يتتبع زلاته أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عور للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه.
1: الحمد لله.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التوبة النصوح وحقيقتها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد، فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها، الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته، أو لحفظ حاله أو حفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الذنب، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله.
3: من درر الإمام ابن القيم. مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم
4: وأهلا. تفضل.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
5: كيف حالك يا شيخ محمد؟
3: بخير والحمد لله.
5: عندي بعض الأسئلة يا شيخ، ممكن أسألك؟
3: لا بأس بذلك.
5: المرأة
3: أي؟
5: إذا اشترطت على زوجها شرط في عقد الزواج ثم رأت بعد الزواج أن تتنازل عن هذا الشرط، هل يكون لذلك تأثير على العقد؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا، ما دام الحق لها
5: نعم
3: لها أن تسقطه.
5: طيب السؤال يا شيخ الثالث، إذا شك المصلي في عدد الركعات بعد أن يسلم فماذا يفعل يا شيخ؟
3: لا شيء عليه.
5: السؤال الرابع يا شيخ، إذا المصلي المسبوق إذا أدرك الإمام قبل أن يركع ثم شرع في قراءة الفاتحة ورأى أنه سيكملها قبل أن يرفع الإمام من الركوع، هل يكمل الفاتحة أم يتابع في الركوع الإمام؟
3: الفاتحة ثم يتابع. أما إذا كان لا يدري عن الإمام أو خاف أن يرفع فليركع معه وإن لم يكمل الفاتحة.
5: نعم يا شيخ،
4: شكرا لك.
5: شكرا لك يا شيخ، الله يحفظك في أمان الله.
4: نأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: يا شيخ محمد. السلام عليكم يا شيخ محمد.
3: وعليكم السلام.
6: والله أنا أحبك في الله.
3: أحبك الله كما أحببتنا فيه.
6: والله بغيت تفسر لي إنما يخشى الله من عباد العلماء. الآية.
3: العلماء بالله.
6: نعم.
3: وبدين الله.
6: نعم.
3: وبشريعة الله.
6: نعم.
3: هم الذين يخشون الله.
6: نعم نعم.
3: الذين يخشون الله حقا.
6: نعم.
3: هم العارفون بالله.
6: جزاك الله خيرا.
3: ما العارفون بصنائع الدنيا، أليس هذا هو المراد من الآية؟
6: نعم نعم. سؤال ثاني الله يجزاك خير.
3: طيب
6: بالنسبة يا ريت يعني تعطينا كلمة للإخوة اللي هم يعني بيمارسوا في حقوق الناس، توجيه منك.
3: نعم، أقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم.
6: نعم نعم.
3: ألا يحل للإنسان أن يأخذ حق أخيه أو يماطل به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
6: جزاك الله خيرا.
3: آمين.
6: بارك الله فيك. السلام عليكم.
4: عليكم السلام. نأخذ اتصال.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
7: طيب
4: نعم. تقول بالنسبة للرطوبات التي مع المرأة باستمرار، هل هي نجسة فضيلة الشيخ؟ وهل تتوضأ المرأة عند كل صلاة؟
3: ليست نجسة، ولا يلزم أن تتوضأ لكل صلاة، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء وفيها خلاف، لكن هذا ما ظهر لنا أخيرا، لأن هذا الأمر يعتري كل امرأة غالبا، ولو كان ينقض الوضوء يتبين في السنة، ولو كان نجسا كذلك يتبين في السنة. ومن المعلوم
7: في إلزامنا المرأة بالوضوء مشقة كبيرة، وكذلك إلزامنا إياها بغسل ما أصاب هذا البلل من الثياب والبدن. والمشقة الكبيرة لا يجوز إلزام الناس بها إلا بدليل واضح يكون حجة للإنسان عند الله عز وجل، إذا قيل له لما ألزمت العباد بما لم ينزله الله به.
4: جزاكم الله خير. الدم فضيلة الشيخ إذا وقع على الثوب هل ينجسه تقول ولو كان قليل؟
7: إذا كان من الدبر أو من القبل فإنه نجس ولا يعفى عن يسير، وإذا كان من غير الماء فهو نجس عند أكثر أهل العلم ويعفى عن يسيره، وقيل إنه ليس بنجس، وهذا باعتبار دم الآدمي. أما الدماء الأخرى فلا حكم آخر. نعم.
4: جزاكم الله خير. بالنسبة للرسم هل يجوز رسم الرأس بجميع ملامحه؟
7: الرأس وحده؟
4: نعم.
7: لا بأس.
4: طيب.
7: لا بأس أن يرسم الإنسان الوجه والرأس وحدهما.
4: شكر الله لكم وشكرا. من
7: حرام هو الصورة الكاملة.
4: طيب.
7: نعم.
4: أحسن الله إليكم، شكرا للأخت المتصلة. نأخذ اتصال آخر. تفضل.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
8: سؤال على الهاتف.
7: نعم.
8: كيف حالك يا شيخ؟
7: ايه.
8: عندي سؤال لله.
7: تفضل.
8: ما حكم بيع السلعة لزبون بسعر ولزبون بسعر آخر، مع العلم أن الذي يجهل سعر السلعة نقوم بزيادة السعر ضعف أو ضعف الأضعاف؟
7: هل الزيادة هذه هي قيمتها في السوق ولا زائد؟
8: كيف؟
7: الزيادة هذه.
8: نعم.
7: هل هي قيمتها في السوق؟
8: نعم أحيانا يعني بعضهم وبعضهم لا.
7: إذا كانت زائدة عما في السوق فلا يجوز.
8: طيب وما حكم سعر السلعة؟ يعني مثلا تكلفني 20 وأبيعها بمية.
7: إذا كان هذا سعر السوق فلا بأس.
8: لا بأس.
7: نعم.
8: جزاكم الله خير.
7: أمين.
8: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
4: تأخذ اتصال آخر.
9: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
9: كيف حالك يا شيخ محمد؟
7: إيه.
9: عندي سؤال يا شيخ.
7: نعم.
9: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في إمام وخطيب لا يذكر الصلاة على النبي أثناء الخطبة إلا في الافتتاحية، افتتاحية الخطبة الأولى والثانية؟
7: لا بأس بذلك، لا حرج عليه في هذا.
9: لا حرج؟
7: لا حرج.
9: طيب يا سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ.
7: نعم.
9: نويت أن أذهب إلى مكة المكرمة في شهر رمضان، وذهبت إلى مكة ومكثت 3 أيام، ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت 4 أيام، وأحرمت من المدينة وعدت إلى مكة وأخذت عمرة، هل هذا العمل صحيح؟
7: لماذا لم تعتمر
9: أولا؟ يا شيخ كان نيتي أن أذهب إلى المدينة وأحرم من المدينة.
7: يعني ما نويت أن تذهب إلى مكة؟
9: لا، نويت أن أحرم من المدينة.
7: يعني جعلت مكة كأنها ممر؟
9: نعم.
7: لا حرج عليك.
9: لكني مكثت في مكة ودخلت الحرم وصليت الفروض.
7: لا حرج عليك يا رجل.
9: بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
7: آمين.
4: آمين. شكرا لك. نأخذ اتصال. تفضل. تفضل. نعم. تقول يا فضيلة الشيخ كانت وهي صغيرة جاءتها الدورة وكانت تفطر في رمضان وكانت لا تصوم، حيث أنها تجهل ذلك وتذكر أيضا بأن والدتها أيضا لا تعرف الأحكام الشرعية ولم توجهها، ماذا عليها؟
7: إذا كانوا في بادية وأرض بعيدة عن العلم ويغلب عليهم الجهل فلا شيء عليها.
4: جزاكم الله.
7: إذا كانوا في بلد فيه العلماء وطلاب العلم لكنهم فرطوا في عدم السؤال فعليها القضاء.
4: جزاكم الله.
7: قضاء بلا كفارة.
4: تقول كيف يكون القضاء فضيلة الشيخ؟
7: تصوم. تصوم بعدد الأيام التي تركتها.
4: طيب.
10: ما أعرف أنا عدد الأيام التي تركتها.
4: إذا كانت لا تعرف الأيام التي تركتها.
7: قدرها بنفسها.
4: شكرا لكم فضيلة الشيخ وشكرا للأخت المتصلة. نأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل. نعم. عليكم السلام. نعم. تقول سافرت في شهر رمضان فضيلة الشيخ 13 يوم وكانت تقصر وتجمع، وعندما رجعوا من الرياض قالوا بأن ذلك لا يجوز، هل عملها صحيح؟
7: نعم عملها صحيح، ما دام الإنسان مسافرا
4: نعم.
7: فله جمع والقصر إلى أن يرجع إلى بلده ولو طالت المدة.
4: الحمد لله. سؤالك الثاني يا أخت وأنت كذلك. نأخذ اتصال آخر. تفضل يا أخ. نعم.
10: سؤال عن
4: هذا؟ نعم. تقول رجل أدرك ركعة مع الإمام فسهى الإمام وأتى بزيادة، فما الحكم في ذلك الشيخ؟
7: الحكم في ذلك يتابع الإمام.
4: طيب.
7: وإذا تمت صلاته صلاة المسبوق هذا يسلم مع الإمام. يعني مثلا لو فاته ركعة
4: نعم.
7: وصلى الإمام خمسا ناسيا سلم مع الإمام وصح صلاته.
4: تقول إذا كان الرجل يا فضيلة الشيخ يصوم الاثنين والخميس والإفطار لا يستطيع أنه يفطر مع أول الأذان أو بعد الأذان، يقول تقول بأنه يترك صلاة الأولى اللي هي المغرب ويصليها متأخر، هل يجوز له ذلك؟
7: كيف يصوم نفلا ويدع واجبا؟
4: طيب.
7: صلاة الجماعة واجبة والإفطار يحصل بثلاث رطب وكاس ماء كان متحر أو فنجان قهوة، وهذا لا يستوعب إلا خمس دقائق أو أقل، ثم يخرج ويصلي مع المسلمين، ولا يحل له أن يتأخر عن صلاة المغرب.
4: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وشكرا للأخت المتصلة واستمعت إلى الإجابة. ونأخذ اتصال آخر. تفضل.
11: السلام عليكم. الله.
7: وعليكم السلام.
11: شيخ محمد الله يحفظك. ما أدري إيش حكم استخدام المرأة ما يسمى، أقول ما حكم استخدام المرأة لما يسمى باللولب لتنظيم نسل؟
7: إذا كان لحاجة فلا بأس، وإذا كانت صحيحة قوية سليمة فلا تستعمله.
11: طيب هل مدة معينة يا شيخ الله يحفظك؟
7: لا ما المدة معينة، ما دامت لحاجة إلي هل تستعمل؟
11: أحسن الله عليك شيخ.
7: حياكم الله.
12: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
12: يا شيخ سؤال يا شيخ.
7: نعم.
12: إذا قامت الصلاة
7: نعم
12: صف جماعة أكبر زيني وساوس لمروة التكبيرة وأعيد تفوتني جماعة.
7: إذا كبرت وأتتك الوساوس فاهجرها ولا تلتفت لها واستمر في صلاتك فإن صلاتك صحيحة والحمد لله.
12: شكرا لك. السلام
7: عليكم. السلام.
4: نأخذ اتصال. تفضل. تفضل.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: حياك الله يا شيخ محمد.
7: وإياك.
13: بغيت أسألك يا شيخ بالنسبة لأن كثرة الاستراحات اللي توجد في أطراف الأحياء وكذا، والناس الآن صاروا يصلون داخل هذه الاستراحات مع أنهم يسمعون النداء من خلال طبعا مكبرات الصوت.
7: لا يلزمهم الذهاب إلى المسجد ما دام بعيدا ولو سمعوا الصوت، لأن هذا الصوت لولا مكبر الصوت ما سمعوه.
13: أي نعم. إذا ما ألزمهم الذهاب يا شيخ.
7: لا.
13: أحسن الله إليه.
7: الله يحفظك.
13: السلام عليكم.
4: السلام. نأخذ اتصال. تفضل.
14: ألو.
4: نعم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ امرأة وضعت على شعرها حنة وجعلت الشعر على شكل ضفائر، تقول أثناء الوضوء تمسح على هذه الضفائر، هل يجوز لها ذلك؟
7: نعم يجوز أن تمسح على الضفائر إلى حد منابت الشعر، أما ما نزل عن حد منابت الشعر فلا يلزم مسحه.
4: الحمد لله. طيب.
14: السؤال الثاني.
4: تقول امرأة حجت مع حملة في عرفة وقامت إحدى هذه النساء فضيلة الشيخ بإمامة النساء، تقول البعض من النساء كنا لا يسمعن تكبيرات المرأة فانفردنا عن هذه المرأة وصلينا كل واحدة لوحدها، فماذا يلزمهن يا فضيلة الشيخ؟
7: لا يلزمهن شيء.
4: الحمد لله.
7: وهكذا كل أحد ينقطع عنه صوت الإمام فلينوي الانفراد ويكمل لنفسه ولا شيء عليه.
4: الحمد لله. تقول هل يجوز للحائض قراءة آية الكرسي المعوذتين يا شيخ؟
7: نعم يجوز للحائض أن تقرأ الأوراد من القرآن.
4: طيب.
7: ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن لئلا تنساه. ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن لتعليم البنات. ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن لتسميع المعلمة. نعم.
4: أحسن الله إليكم وأنتم كذلك. شكرا. هناك اتصال. نأخذ مكالمة. تفضل.
10: السلام عليكم عم الشيخ.
7: عليكم السلام.
10: والله عندي سؤالين ممكن أسألهم عليك.
7: تفضل.
10: في سؤال أول، أنا يوم الجمعة بروح المسجد قبل الصلاة بساعة كده، وبأمسك المصحف بأقرأ سورة ياسين.
7: نعم.
10: هل فيها شيء يعني؟
7: لا تقرأ سورة ياسين
10: ولا شيء.
7: اقرأ سورة الكهف.
10: يعني أنا مواظب على كل جمعة.
7: لا تقرأ سورة ياسين.
10: لا أقرأها.
7: نعم.
10: أيوة.
7: اقرأ بدلها.
10: أيوة.
7: سورة الكهف.
10: سورة الكهف.
7: نعم.
10: أيوة. وفي سؤال كمان تاني عم الشيخ.
7: نعم.
10: احنا هنا مغتربين وبنغيب عن زوجاتنا لمدة سنة أو سنتين، وهذا يعني مش بإرادتنا، يعني ايش نسوي؟ طيب
7: لماذا أنتم مغتربين؟
10: لظروفنا الخاصة.
7: طيب إذا أنتم تغربتم.
10: نعم.
7: لحاجة.
10: فإذا
7: رضيت المرأة.
10: أيوة.
7: وكانت في مكانها آمنة.
10: أيوة.
7: لا يخشى عليها من الفتنة، فلا حرج عليكم.
10: لا حرج يعني.
7: نعم.
10: يعني هي حبنا.
7: لا حرج بهذين الشرطين.
10: سامحة في ذلك يعني.
7: أقول لا حرج بشرطين.
10: أيوة.
7: أن تكون المرأة راضية. وأن تكون آمنة، لا تخشى عليها الفتنة.
10: أيوة. لا هي آمنة إن شاء الله يعني.
7: الحمد لله.
10: الحمد لله. طيب مشكور يا عم الشيخ.
7: حياكم الله.
4: نأخذ اتصال. تفضل.
15: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
15: عندي سؤال.
7: تفضل.
15: يا شيخ، الوالد عنده ترتيبة أسنان.
7: نعم.
15: فعند الوضوء يفخها ولا ما يفخها؟
7: هل هي ثابتة ولا متحركة؟
15: متحركة.
7: الأفضل أن يحركها.
15: يفخها يعني.
7: هذا الأفضل.
15: طيب جزاك الله خير.
7: وأنت كذلك.
15: شكرا.
4: حياك الله. نأخذ اتصال. تفضل. تفضل.
16: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
16: كيف حالك يا شيخ محمد؟
7: حياكم الله.
16: عندي سؤالين الله يبارك فيك. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، ومن مس الحصى فقد لغى، معناها ايش؟
7: يعني تحدث فيه.
16: نعم. طيب السؤال الثاني الله يرد عليك، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، كيف أعرف؟
7: من صبر فله الرضا.
16: أيوة.
7: ومن سخط فعليه السخط.
16: ومن سخط فعليه السخط.
7: نعم.
16: كيف يعرف الإنسان أن البلاء الذي نزل به هو حب من الله ولم يكن ذنوب، بنص قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
7: ما ندري، لكننا الواجب علينا الصبر.
16: نعم. جزاك الله خير يا شيخ.
7: وأنت كذلك.
4: نأخذ اتصال. تفضل. تفضل.
17: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
17: من الشيخ؟ الله يبارك.
4: الشيخ محمد العثيمين حفظه الله. تقول امرأة يا فضيلة الشيخ تصلي جميع الصلوات في أوقاتها، ولكنها لا تخشع أو يقل الخشوع عندها، هل يلحقها شيء في ذلك؟
7: إذا كان بغير اختيارها.
4: نعم.
7: لا شيء عليها.
4: السؤال الثاني.
17: السؤال الثاني.
4: تقول هذه المرأة فضيلة الشيخ لا تصلي جميع الرواتب، هل يلزمها شيء في ذلك أيضا؟
7: لا يلزمها شيء، لأن الرواتب كلها نوافل، إن أتى بها الإنسان فله أجر، وإن لم يأتي بها فليس عليه وزر.
4: شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر معنا على الخط. تفضل. تفضل.
18: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. فضيلة الشيخ تقول امرأة أصيبت بحادث وأثناء الصلاة تقول بأنها تسهى من التعب، هل تقصي الصلوات؟
7: إذا كان يزول عقلها يعني أنها مغمى عليها.
4: نعم.
7: فلا قضاء عليها.
4: طيب.
7: وإذا كان عقلها معها لكنها تسهو وتغفل فعليها القضاء.
4: طيب. تقول إذا جلست الشيخ إلى التشهد الأول تنسى وتسلم، هل يجبره سجود السهو شيخ؟
7: لا، لا بد أن تكمل الصلاة أول.
4: نعم،
7: تكمل الصلاة ثم تسجد للسهو بعد السلام.
4: جزاكم الله خير. ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
19: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
19: شيخ محمد، ما حكم قول القائل لولا أنا لم يحصل كذا وكذا؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمها أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يفيد جواز هذه العبارة؟
7: إذا كان القائل كلامه صحيح، يعني لولا هو لغرق الرجل في الماء،
19: نعم،
7: فلا بأس.
19: نعم.
7: أما إذا كان ليس بصحيح فإن ذلك حرام ولا لا يجوز.
19: طيب يا شيخ، سؤال آخر يا شيخ.
7: نعم.
19: أيضا ما حكم التعقيب ثم، حيث يقول لولا الله ثم أنا؟ نعم.
7: نعم.
19: لا حصل كذا وكذا.
7: لا حرج في هذا إذا كان صحيحا أن له أثرا في الحصول.
19: لا، أنا أقصد يا شيخ أنه بعض الإخوة يتحرج من قول لولا الله ثم زيد ما اجتمعنا في هذا المكان، يقول يعني.
7: لكن هل زيد سبب للاجتماع ولا غير سبب؟
19: نعم سبب يا شيخ.
7: لا بأس.
19: طيب لو هناك دليل حتى تعم الفائدة يا شيخ.
7: نعم.
19: أقول لو يذكر دليل لتعم الفائدة يا شيخ.
7: الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قول لو شاء ما شاء الله ثم شئ. لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله ثم شئت.
19: نعم يا شيخ.
7: نعم.
19: الله يرعاك يبارك فيك يا شيخ.
7: وفيك.
19: أم عليك.
7: سلام الله.
4: تفضل ناخذ اتصال.
20: ألو.
4: نعم.
20: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
20: سؤال على الهاتف.
4: نعم.
20: فضلت الشيخ عثيمين.
4: نعم الشيخ محمد.
20: عندي سؤال لو سمحت.
4: تقول بالنسبة لقراءة سورة الكهف فضيلة الشيخ يوم الجمعة، هل ورد فيها أحاديث صحيحة؟
7: نعم، ورد فيها أحاديث تعتبر حجة مقبولة.
4: تقول بالنسبة لصلاة الاستسقاء، هل يجب أو يجوز إقامتها في المدرسة مع المدرسات؟
7: أجاز ذلك بعض أهل العلم. تصلي صلاة الاستسقاء ثم تدعو بالسقيا، أو تدعو بالسقيا أولا ثم تصلي.
4: تفضل.
21: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. تسأل عن وقت صلاة الضحى، متى يبدأ يا شيخ؟
7: يبتدئ وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة 20 دقيقة، وينتهي قبل الزوال بعشر دقائق.
4: تقول التسبيح والأذكار هل هي في كل وقت فضيلة الشيخ؟
7: نعم التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في كل وقت، وأكثر منها.
21: الحمد لله.
7: إن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
4: تفضل.
22: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
22: بعض الأذكار اللي تبقى بعد الصلاة، بعد الفرض والله بعد النفل.
7: بعد الفرض فقط.
22: بعد الفرض.
7: نعم.
22: الله يجزيك بخير يا شيخ. السلام عليكم.
7: السلام عليكم. الله.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
23: نور على الدرب.
2: برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات.
6: حياكم الله وبارك فيكم.
5: هذا السائل أبو عبد الله يقول في الآية الكريمة في سورة تبارك، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أرجو أن تشرحوا الآية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير، يعني الطيور، فوقهم في الجو صافات أجنحتهن، في الآية الأخرى ويقبضن، ومع هذا لا يسقطن. من الذي أمسكهن؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فهذا فيه آية، هذه الطيور في الجو تسبح في الجو ولا تسقط، لأن الله أمسكها بقدرته سبحانه وتعالى. فهذا من آياته الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى قدرته التامة. نعم.
5: يقول السائل: شيخ، متى يكون سجود السهو؟ قبل السلام وبعد السلام؟
6: يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران، وأما إن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان. نعم.
5: يقول هذا السائل: شيخ، يأتيني بين الفينة والأخرى في الجوال أحاديث غريبة وحكم، ويكتب تحتها: أنشر تؤجر، وإن لم تنشرها يحل بك كذا وكذا.
6: اتركها ولا تعبأ بها، هؤلاء أصحاب خرافات وأصحاب أفكار سيئة، أو أنهم جهال يتقولون ويقولون على الله بغير علم. وما هكذا تعليم الناس ونشر الخير، هذا للعلماء، هذا إنما يؤخذ عن العلماء من كلامهم شفاها، أو من حضور دروسهم، أو مما كتبوه في مؤلفاتهم. نعم.
5: يقول السائل: شيخ، ما هي مراتب الإيمان وما أعلاها، وما تفسير الآيات المباركات قالت الله:

0: أو شعبة من الإيمان، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإيمان شعب، من تكاملت فيه هذه الشعب تكامل إيمانه، ومن نقص من شعب الإيمان شيء في حقه فإنه يكون ناقص الإيمان. نعم.
1: يقول هذا السائل أبو عبد الله في آخر سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر، هل معنى ذلك يا شيخ بأن تلك الليلة ما يكون فيها أحداث ولا شرور؟ أرجو أن تقفوا معها.
0: ليلة القدر خاصة بالمؤمنين، سلام من كل الآفات هي أي ليلة القدر حتى مطلع الفجر، وهذا من فضائلها التي جعلها الله فيها، فهي سلام لأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل التوحيد. نعم.
1: يقول الشيخ: ما سبب نزول هذه الآية أقرأها في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن؟
0: سببها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة رضي الله عنهن طالبن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة، وهو عليه الصلاة والسلام غير ميسور الحال، بمعنى أن الله جل وعلا لم يفتح عليه الدنيا، فهن طالبنه عليه الصلاة والسلام وأثرنا في نفسيته عليه الصلاة والسلام، فزجرهن الله في هذه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فهذا فيه نهي لأمهات المؤمنين أن يؤذين الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطالبنه بشيء ليس عنده. نعم.
1: في الآية: والجار ذي القربى والجار الجنب.
0: الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجيران لهم حق، لكن بعضهم أكثر حقا من بعض الآخر، فالجار القريب يعني في الرحم، وهذا له حقا، حق الجوار وحق القرابة، وجار له حق واحد وهو الجار الذي ليس له قرابة في مجاوره، هذا له حق الجوار. نعم.
1: فضيلة الشيخ، صلاة الضحى حين ترمض الفصال، ما معنى ذلك وما هو الوقت المحدد لصلاة الضحى؟
0: صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى أن تتوسط السماء فوق الرؤوس وقت صلاة الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، ولكن إذا أخرها إلى أن تنزل الحرارة على الأرض في يعني نهاية الضحوة فهذا أفضل. نعم.
1: فضيلة الشيخ، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن ينام، قرأت بأنه ينام على الشق الأيمن، فما هو الدعاء في ذلك وما حكم النوم على البطن؟
0: النوم على البطن مكروه، مكروه، ولكن ينام الأفضل النوم أن ينام على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، هذا هو الأفضل. نعم.
1: وما هو الدعاء يا شيخ المأثور فيه؟
0: الله يقول: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، لا لجا ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نعم.
1: يا شيخ، يقول هذا السائل: الرجل الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فردد مرارا قال: لا تغضب. بعض الناس يا شيخ إذا غضب خرج من إرادته فبدأ يتلفظ بألفاظ غريبة ويقول بأن هذا خارج عن إرادتي.
0: نعم، مع الغضب يحضر الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان ليسلم من شره، وأن يرد نفسه إلى عدم الغضب، فيزول

0: عنه ذلك بإذن الله. الغضب من الشيطان، فإذا غضب الإنسان فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيذهب عنه الشيطان، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتلاحيان فيما بينهما، يعني يتسابان، فظهر الغضب على أحدهما أكثر بأن انتفخت أوجاجه واحمرت عيناه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا إلى الرجل وأخبروه بما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالها فذهب عنه ما يجد. ومصداق ذلك في كلام الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم،
1: بارك الله فيكم. يسأل عن كلمتين ومصطلحين هذا السائل، يقول: الاحتباء يوم الجمعة وجلسة القرفصاء. القرفصاء،
0: نعم، منهي عنه الاحتباء يوم الجمعة في جلسته بأن يرفع ركبتيه، لأنه خصوصا إذا كان ليس عليه سراويل فإنه قد تنكشف عورته، فليتعهد نفسه عند ذلك. نعم.
1: وما حكم يا شيخ الاتكاء على اليدين من الخلف
0: إذا جلس؟ يعني
1: نعم،
0: مكروه هذا، هذا مكروه، جلسة فيها كراهية. نعم.
1: ورد حديث يقول هذا السائل: شيخ، لا يقيمن رجل رجلا من مجلسه فيجلس فيه.
0: نعم، هذا نهي أن الإنسان يقيم إذا دخل والمجلس يعني ممتلي، فإنه لا يقيم أحدا ليجلس مكانه، لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. لكن إذا قام له أحدهم وأجلسه في مكانه وسمح بذلك فلا بأس. والمعتاد والأفضل أن تفرغ مجالس الأكابر من كبار السن وأهل العلم، أن تفرغ أمكنتهم فلا يجلس فيها أحد. نعم.
1: يقول هذا السائل: بعض الناس إذا زار صديقا أو قريبا له عند الباب يطرق عدة طرقات، فما هي آداب طرق الباب الجائز في الإسلام؟
0: هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لكم وإلا فانصرفوا. نعم.
1: يسأل عن حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
0: واجب يعني متأكد، معناه أنه متأكد، وليس معنى ذلك أنه فرض، وإنما وجوب تأكد. نعم.
1: يقول: أرجو أن تبينوا لي معنى قرأته في أحد الكتب: وإذا حدثك أخوك فالتفت فهي أمانة.
0: نعم، هذا صحيح، إذا حدثك أخوك بحديث خاص والتفت فهو التفاته يؤذن بأنه لا يحب أن يسمعه أحد، وأن هذا سر من الأسرار، فاحفظ عليه هذا الحديث ولا تفشه. نعم.
1: يقول الحديث الثاني في رسالتي لسماحة الشيخ: أرجو أن تشرحوا حديث وما صح ذلك: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان.
0: نعم، هذا حديث صحيح، ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
1: هذا السائل يسأل يا شيخ عن كفارة المجلس: وهل تقال حتى بعد مجلس الذكر، أو هي خاصة بالمجالس التي يكثر فيها اللغو؟
0: لا، عامة، كفارة المجلس عامة في مجالس الخير والمجالس التي يحصل فيها ما يحصل من لغو الكلام ومن شيء من السباب وغير ذلك، فخاتمة المجلس تكفر ما يحصل في المجلس، وهي كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان المجلس مجلس خير كانت كالطابع عليه، وإن كان فيه شر فهي تطهره منه. نعم.
1: أيهما أفضل الشيخ صالح، الدعاء في نصف الليل أم في سجود المسلم وهو في صلاته؟
0: الدعاء في صلب الصلاة أفضل لا شك، والأوقات للدعاء يعني في جوف الليل، في آخر الليل وقت النزول الإلهي، كما في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سوداني مقيم بالرياض يقول بلغت 25 ولم أتزوج، والحمد لله هناك فرصة للعمرة والحج، فأيهما أبدأ؟
0: إذا كنت تخشى على نفسك من الوقوع فيما لا يرضى من النظر المحرم ونحو ذلك، فإن الأفضل أن تتزوج لتعف نفسك. نعم.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج. شكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له، سمعته. فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل، بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه مثل اليوم، ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها، عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدنا في الرضاعة. النساء صحتنا تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدنا في موضوع الرضاعة حتى
تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات. هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة وأخ لبناتها ولأخوانها وما يكون من أخوان الأم، فهم أخواله وخالاته وأخواته وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من أيش، من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج لزوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة.